إذاعة جبل لبنان. حنين على الأسطورة إذاعة

0: في هالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك
1: شو هو هالشي
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب

0: صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: سبعي كاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي سبعي كاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
4: حظك على الهواء.
5: الشمس تتقدم بثقة في من برج السرطان لتنشر دفء العاطفة وحب الحماية والروابط، وفي ذات الوقت يسبح القمر بعمق في قلب برج العقرب المائي مشكلاً زاوية تناغمية بديعة تمنحنا حدساً خارقاً وقدرة على قراءة ما بين السطور وكشف المستور. ومع إشراقة الزهرة في الأسد واقتران عطارد والمشتري بالحكمة يصبح اليوم يوماً للقرارات الصادقة النابعة من القلب والعقل معاً. دعونا نستمع لما تخبئه السماء لكل برج. برج الحمل. بوجود زحل ونبتون في برجك تستمر في بناء رؤيتك طويلة المدى بمسؤولية، واليوم بوجود القمر في عمق العقرب في بيتك الثامن تتجه طاقتك نحو الاستثمار والتمويل والروابط العاطفية العميقة. حدسك المالي اليوم قوي جداً، استخدم هذا الذكاء لحسم أي مسائل معلقة والابتعاد عن السطحية في علاقاتك.
6: برج الثور. المريخ يتقدم في درجاته الأخيرة ليمنحك شحنة طاقة أخيرة وقوية لإنهاء مشاريعك، واليوم بوجود القمر في برج العقرب المواجه لك تماماً تتركز الأضواء على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. الفلك ينصحك بالمرونة واستيعاب الآخر، فالشريك يبحث عن تواصل عاطفي عميق وصادق معك اليوم. برج الجوزاء. يتواجد القمر اليوم في بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم حساً تنظيمياً دقيقاً وقدرة على إنجاز المهام الصعبة بذكاء ونفاذ بصيرة. اهتم بنظامك الغذائي وأعطي جسدك بعض الراحة ليتجدد نشاطك.
7: برج السرطان. الشمس تتقدم في برجكم لتمنحكم طاقة الحياة والبدايات الجديدة مدعومة بوجود عطارد والمشتري في برجكم، واليوم يدعمكم القمر في برج العقرب الصديق في بيت الحظ، الحب والإبداع. كاريزمتكم تخطف القلوب وقدرتكم على التعبير الفني والروحي في أوجها، انطلقوا بثقة فالكون يبتسم لكم. برج الأسد. كوكب الجمال الزهرة تتقدم بثقة في برجك مما يضفي عليك هالة أخاذة من السحر والقبول، ورغم هذا التألق الخارجي فإن القمر في العقرب يوجه بوصلتك اليوم نحو بيتك الداخلي وعائلتك،
6: إنه يوم ممتاز لتعزيز الروابط الأسرية أو إدخال تعديلات تجميلية على منزلك أو قضاء وقت دافئ مع المقربين.
4: برج العذراء، تراجع العقدة الجنوبية يدعوك لغربلة الماضي والتحرر من قيوده، واليوم يبتسم لك الفلك عبر بيتك الثالث، حيث يستقر القمر في العقرب الصديق لينشط اتصالاتك، نقاشاتك وتنقلاتك. كلماتك اليوم تحمل عمقاً وتأثيراً كبيراً في نفوس من حولك، استخدم هذا الذكاء العاطفي لإقناع الآخرين وحسم الاتفاقات. برج الميزان، بعد أيام حافلة بوجود القمر في برجك، ينتقل القمر اليوم ليستقر في بيتك الثاني، بيت المال والقيم الشخصية. المشهد الفلكي يشجعك اليوم على التخطيط المالي الذكي والمدروس، أو إعادة تقييم مواردك بروح واقعية ونفاذ بصيرة. كوكب الزهرة في الأسد يدعم علاقاتك الاجتماعية الصديقة، فاستثمر حضورك بحكمة. برج العقرب، القمر يسبح في قلب برجكم متناغماً في تثليث مائي ساحر مع الشمس في السرطان. هذه المواقع تمنحكم حضوراً لا يمكن تجاهله وحدساً يقارب القراءة الفكرية للآخرين. يوم مثالي لإطلاق مبادرة شخصية أو التعبير عن مشاعركم العميقة أو فرض تميزكم المهني بكبرياء. برج القوس، اليوم بوجود القمر في برج العقرب في بيتك الثاني عشر، بيت الأسرار والتأمل، ينصحك الفلك بأخذ خطوة إلى الوراء والابتعاد عن الصخب والضجيج. استخدم هذا الوقت لشحن طاقتك الروحية وترتيب أوراقك في صمت، فالإلهام يولد في الهدوء. برج الجدي، تراجع بلوتو القريب يذكرك بمراجعة عناصر قوتك، بينما تبتسم لك الكواكب اجتماعياً اليوم، حيث يضيء القمر في العقرب بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والأمنيات الكبرى. يوم ممتاز للعمل الجماعي والتواصل مع المجموعات، أو تلقي دعم حقيقي وغير متوقع من صديق مخلص يثق برؤيتك وأهدافك. برج الدلو، تراجع بلوتو في برجك يحثك على القيام بعملية مراجعة فكرية شاملة، واليوم تتجه الأنظار إليك في أعلى نقطة من خريطتك الفلكية، حيث يضيء القمر في العقرب بيت المهنة والسمعة العامة. ستحظى بتقدير كبير بفضل عمق رؤيتك وتفانيك. أظهر مهنيتك وجدارتك العالية بثقة واعتزاز أمام المسؤولين. برج الحوت، تعيش أجمل الأوقات باقتران القمر في العقرب مع الشمس في السرطان، في تثليث مائي بديع يضيء بيتك التاسع، بيت السفر، المعرفة العميقة والتوسع الفكري. تشعر بتفاؤل متجدد، حدسك اليوم هو مرشدك الأصدق نحو آفاق جديدة وناجحة.
8: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: خالد الهبر.
3: فيني معك وديني عشر الحمراء. فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية تستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية، حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت. إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جيمانو كيان، إبراهيم معلوف الأخرس وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
3: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبتشي
3: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
4: أنا بحسها كوميدية
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 25 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10. كل ما رصدناه ورصدنا إشياء كتير، دايما في عنا ما يكفي ويزيد عن الفترة. قولوا الله، الله يحمي وطننا لبنان. عنا أخبار ثقافية، فنية، اجتماعية، مناسبات، قضايا، رصد، والفساد ضارب طنابه بعده بوطننا لبنان وعم نرصده وعم نسميه بأسمائه. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحيكم. بكل بساطة يا لبنانية، خلينا نصلي من أجل وطننا لبنان. الله يحفظ هالوطن وكل الخيرين بهذا الوطن. خليني نوقف الموسيقى وشوف في ضجة عندي شيء. شو اللي عم بيصير؟ هولكن من الاي سي. هيدي ضجيج الشارع. ضجيج الشارع حوالي.

الله يبعث خير وحركة وسلام لوطننا لبنان. اليوم رح نسمع رسالة صوتية من النائب الأستاذ رازي الحاج عن عريضة تم تقديمها إلى رئيس الحكومة من قبل بعض النواب للمطالبة إيران بدفع تعويضات عن أضرار الحرب اللي افتعلتها بلبنان. الأستاذ رازي الحاج برسالة صوتية. مثل ما قلنا أخبار منوعة. أحد الرهبان الأنطونيين منعته الرهبنة من الظهور الإعلامي وطلبت منه التزام الدير. نعم رح نحكي عن هالخوري هيدا اللي كنت أنا على علاقة معه ورجع هو تغير. يعني ما غريب غريب، كان نوع من عراب لألي وروحي، وكنت أطلع لعنده على المعهد الأنطوني بمعبدة وصار في بيناتنا خبز وملح وصار في وطن، ولكن ما بعرف كيف فجأة تغير التغيير العجيب، ما بعرف شو صار له. بكل الأحوال رح نحكي كمان عن هالموضوع بعد شوي. الله ينجينا من البارودة لما واحد ينقلها من كتف لكتف. قولوا الله. يلا عم حاول بس اتأكد شو هيك الهدير القوي اللي عم بيصير عندي. بكل الأحوال خلينا نبلش مع أغنية من سنة 1980 ديدييه باربوليفيان. نسمعها ومنرجع.

0: Tout simplement.
1: Oui.
0: Didier Barbelivien. طلعت بالآخر الفام إكسكلوزيف طلعت تمثال اصطناعي يعرض بوجهات المحلات محلات الأزياء. هذه الفام إكسكلوزيف فام إيديال تمثال. صوتك عالي جبل لبنان. لكم صباح الخير. مع مخالفة بعت ليها مستمع نقابة الفنانين. يلا مستمعنا الكريم بعت ليها على 70-220-888 تنشوف مين هالفنان الأشوس اللي حاطت حديدة نقابة الفنانين الشعار داخل اللوحة وخافي رقم من الأرقام مختفي تحت الشارة نقابة الفنانين رقمه سمير جونيور وإلي. يلا والشباب والصبايا فيشوا لي اياها 208-721 على زد 208-721-Z. بأي منطقة شبوبية كيفك يا جون؟ بأي منطقة ضبطتوا؟ على أي أوتوسترات كمان حتى نبعتها لل قطعة المعنية مفرزة السير. ميرسي كل مستمع مراسل 03-444-037. ميرسي كتير. ماذا يحصل بالستوديو عندي؟ نسمع المستمع وين؟
2: طبعا خير خيي جوني كيفك؟ هيدا على اتصالات نهر الموت وبيجي الجيون
0: يا عين. يلا مفرزة سير الجديدة كولونيل جدعون. سامعيني يا جماعة متكاني قاعد بالاوتوستراد؟ يلا خليكم معي الحسن.

0: بعتقد هيك أحسن، قمت بالعزل أكثر. يلا إليات دي جور كمسا، يعني اليوم فقت عبكرة إحدى السيارات، سيارات الشباب اللي بحركهم بصورة شبه مستمرة، فقدت بطاريتها، ما دارت، ما بعرف شو، مكبوس شي كبسة، أنا كبس لي شي كبسة أو إنه البطارية صارت عآخرة. يا دي جور كمسا، جيت بدي أذكر البطارية تبعت هاي السيارة بسيارة من سيارة تانية، وعندي كل سيارة فيها منفخ أوتوماتيكي للدوليب وفيها كابل للتذكير بسموه كابل. طلع أحد كابلات التذكير مش مستعمله سابقا، فالت البوزيتيف منه، بدنا نحل نظبط الكابل، وقصة طويلة عريضة. بعدين رجع علق المفتاح بقلب السيارة، ما بعرف ليش سكرت السيارة كلها سوا. رجعت طلعت على البيت لأنه ثاقبت مفاتيح البيت دايما بحطهم بجيبتي ما بحطهم بالشنطة. طلعت فتحت البيت جبت المفتاح السبير التاني لحتى فتحت السيارة وأخذت شنطة الشغل. يا دي جور كمسا، قولوا الله. خلينا نبلش بالإشياء اللي وصلت من مبارح والإشياء اللي وصلت فجر اليوم. إذن المستمع اللي رقمه بينتهي بواحد 1-8-4 ميرسي كتير. يلا كل المخالفات تبعتون بنفس الوقت بالتزامن بنفس الوقت 03-44-4-3-0-3-7 و70-220-8-8-8. رسالة مبارح بعد الظهر، ميرنا أقولكم هذه الرسالة لزميلنا، تنشوف.
1: بونجور، أنا ما عندي ولا سؤال بس حبيت أقول مبروك على البروغرام، بروغرام كتير حلو، عم ننطره من جمعة لجمعة وعم نستفيد من المواضيع كلها ومن كل ديتيل، وجود لك.
0: وي هذه ميرنا دعيبس، أكيد في زميلي من الزميلات، في عنا شبكة برامج حلوة كتير منوعة كتير كمان. خلص لكن ما رح أخذ رسالة ربيع لأنه كمان وصلت بعد الظهر بهالتوقيت. دانيال باعت مبارح الساعة 12 الظهر أنه هلو هذه راديو نوستالجي، لا نحن راديو موليبان جبل لبنان. نوستالجي هي الإذاعة الشقيقة، يعني منا بعيدة عنا أبدا، نفس الإدارة ونفس المبنى. تحية لزميلاتنا المخرجات والمخرجين بنوستالجي. نوستالجي 88.1 ميجا هرتز، بس هذا الرقم لا، هذا الرقم 03-444-037 لا إذاعة جبل لبنان على الهواء، بس مش اتصالات، رسائل صوتية ومكتوبة. تحية للمخرجات بنوستالجي، كاتي حكيم، بونجور كاتي حكيم، بونجور مخرجتنا جيسي تابت، المخرجة جيسي تابت كمان هي فنانة بترسم رسماتها وعندها معارض كتيرة بين وقت والتاني بتشارك فيها بلبنان والخارج. جيسي تابت وكاتي حكيم، والذوق باختيار الأغاني براديو نوستالجي 88.1. دانيال ميرسي كمان مبارح رسالة وصلت بعد انتهاء الفترة، رح ناخدها، بتكون أكيد لقلي بإذن الله.
2: مرحبا أستاذ جوني، يعطيك العافية أستاذي، اجتني الفكرة على راسي، حبيت اقترح عليك وانت بتنورني وبطبط، يعني أدرى مني، أنا حبيت وجه لك إياها وانت أدرى مني. ليش الدولة العالية اللي عنا خيي ما بتطلع بالإعلانات وبتعلن أنه كل جماعة حزب الله اللي بيحمل هوية لبنانية، إذا هو بيسلم حاله بيشملوا العفو مثلا، مش العفو العام، بيشملوا نص عفو، شيء من هالنوع يعني، بتعطيه معنويات انه هيت انا اخيرت رح ضلني اذا ما حسب الله رح موت او بالظهر او بدي انعدم مثلا، قالك لا انا بسلم حالي للدولة. ما بتعرف هيك بتعمل بدك تعمل شيء هذا هذا الموضوع بيعمل شيء بخف بيهربوا بصير هن يخافوا بيلاقوا حالهم عم يضغطوا بيلاقوا حالهم من قلبهم عم يجوا على الدولة عم يصير من حالهم بيضعف أكثر وأكثر ممكن ممكن ما بعرف أنا هيك على فكرة خيي الله يعافيك خيي جوني يعطيك القوة
0: حبيبي
2: نحن بنقصدك إلك لأنه أنت الوطن الوحيد اللي بتسمع أصوات الشعب وبتعرف الصح من الغلط تابع كل المواضيع
0: بإذن الله أنا وياكم إيد بإيد أكيد يا شباب ويا صبايا الله خلصنا منهم على برد المستريح بهمة القوى الأمنية الشرعية اللبنانية والدولية الله يخلصنا الله يخلصنا بأقل قدر ممكن من الخسائر يا شباب ويا صبايا تنشوف الله كيف بده يخلصنا يا لبنانية صوتك عالي جبل لبنان لاقونا على السمايا بالكاسليك مشروع السمايا السياحي البحري بالكاسليك اهلا وسهلا فيكن اللي بيحب يكون معنا صيفا شتاء شتاء صيفا ربيعا خريفا اهلا وسهلا فيكن عنوان موسوق وحيد بالسمايا بيعا شراء وايجارا ميشيلا كرم عفلق عم تتابع مسيرة أندر الحبيب بالسمايا ميشيلا كرم بتصرفكن للمغتربين واللبنانيين لاقونا على السمايا بالكاسليك للبيع أو للإيجار شاليات وكابينات مع مواقف للسيارات ميشيلا كرم يسعد صباحك بخدمتكن بكل أمانة وهي العنوان الأمين الوحيد الموثوق بالسمايا شراء بيعا وإيجارا ميشيلا كرم 03-311-119 03-311-119 وأهلا وسهلا فيكن ساعتها بتجوا لعنا منتعرف عليكن منتسبح سوا اللي بتسبح بالبسين ما بشوفه لأنه أنا ولا يمكن من عشرات السنين أنه أنا يعني انزل بالبسين بعتبره حبس هلأ في ناس كتير أكيد بتحب البسين مي مكررة مي صافية مع كلور وتطهير على مدار الساعة يلا السمايا ناطرتكن بحر السمايا ناطركن بسين السمايا وملاعب التنس وملاعب

0: رح نخلص الرسائل اللي وصلت امبارح ضمن الفترة أو بعد الفترة مباشرة. كمان رسالة جديدة.
1: أي جنس صباحك كيف في صحتك؟ أبداً معك. نحن سكان منطقة الشياح عن رمانة. أنا جتني فاتورة بشهر 1/2 $205 وشغل فيها شركة كهرباء على أنت صارف وضع على عم تجي وهي الكهرباء عنا بطول طلاب ومستلم اللي ما عم تحكي هلا. وأنا رجعنا فيها الشركة قال أنت صارف وإذا بطلع تصرف هيك كل شهر تجيب المعدل هذا كيف يعني ما اسمع عم بفهم لي. أنا جت بشهر 1/2 $204 يعني وما فيك تراجية وهني دايما على حق ما عم بفهم لي. سعد المدير أوفر سعد صباحك يا رب.
0: وصباحك المواطن اللي رقمك بينتهي بـ064. لا لا لا لا أنت على حق ولا الشركة على حق. العداد عندك على حق. في عنا عدادات ببيوتنا بدك تشوف بلكي مثلا شجار من جيرانك بلا أخلاق وسارق من عندك كهرباء أخذ من الخط مساقب إنه مش يمكن عارف يمكن مش عارف إنه عم ياخد على حسابك ومدور الأي سي ومدور الدفايات صيفا شتاءا على مدار الساعة. شبوبية بدك تجيب كهربجي أو أنت بعلمك مثلا ممكن تطفي البيت كله سوا الديجونكترات ما تكون عم تسحب شيء وتنزل على ساعتك وتشوف إذا بعدها عم تبرم ولا لا. هاي شغلة تانية. ممكن يكونوا الولاد عندك مدامتك أو الولاد عم بيشكوا السخان وبينسوه ليلا نهارا بيصرف أي سي عندك بيصرف. فمن هالمنطلق هيدا أما في سرقة على خطك وأما هيدا مصروفك يعني ما حدا بيصرفنا زيادة عن اللزوم إن كان بالموتور. هلأ بالعدادات نحن عنا مثلا عندي بأدونيس بس تجيني فاتورة الموتور بنزل بشوف العداد الأخير مزبوط أنا صارف مثلا 200 كيلوات 150 كيلوات 250 كيلوات المهم مزبوطين كل شيء مزبوط 100%. ولما تجي فاتورة الدولة كذلك الأمر بنزل وبشوف العداد بيكون حتى أنا قالي جواتهم مش هني قالون جواتي هني قالون جواتي مش أنا عرفته يعني. بس تكونوا عم تراقبوا العدادات مزبوط الحالي والسابق بتكونوا ضابطين الأمور بتضبط بيتك بالمصروف أو بدك تضبط جارك اللي سارق من عندك كهرباء من خطك. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: كمان امبارح وصل رسالة صوتية.
1: صباحو جون، يعطيك ألف عافية. أنا بدي ضم صوتي لصوتك بخصوص الدراجين اللي عم يعملوا شغلهم كامل وأكثر من شغلهم، بس مشكلة ما عندهم صلاحية تامة. يعني هيدا كان لازم، هيدا الحيوان لازم يقتلوه. هلا قوصوا عليه ما صابوه، بكرة بيتحاسبوا كيف قوصتوا وما كيف قوصتوا وما قالكم حق تقوصوا. ما هيدي المشكلة اللي عندنا هون، بكون الواحد عم يحمي حاله بيطلع حق عليه. وإن شاء الله نخلص منها هيدي القصص بقى. آمين. ويعطيك ألف عافية.
0: يسعد لي صباحك كميل. يا كميل يا قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية. لا لا، الشباب الله يحميهم أبضيات، ولما بيضطر الأمر أنه يقوص بيقوص، خاصة لما بيكون قلبه شجاع بريف هارت. والدراجين بالزلقة عمارة شلهوب التابعين لمفرزة سيد الجديدة بقيادة الكولونيل جدعون، أبضيات قائدا ضباطا ودراجين، وما بينعتل همهم بإذن الله. الله يحميهم من كل شر ومن كل شرير، ويحمي قوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع إذا بتحبوا إعلاناتكم سبونسورينج، ترجعونا على كل المناطق اللبنانية بإرسالنا بالشمال وبالجنوب وبالبقاع بشكل قوي كتير. تواصلوا معنا 70 220 888، بنبقى نستمر ومنطور.

0: FM. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
2: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
3: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
5: صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا نحن وياكم فترتنا. وردنا على جبل لبنان أبليكيشن على مكتب التحرير والمتابعة أنه مبارح المساء شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، الله يعطيهم ألف عافية، قاموا بتوقيف الفلسطيني الأزعر بمنطقة كفر دبيان. عرفتوا؟ كنا خبرناكم مبارح أنه السيارة اللي حاولت دهس الدراج بمنطقة الزلقة عمارة شلهوب، دراج تابع لقوى الأمن الداخلي، وصار عم بقوس عليه وما وقف، بالآخر نزل من السيارة وهرب، زمط بريشه وقفوه بكفر دبيان. ليك وين وصل؟ على العالي فوق، وين بده يهرب؟ ما هرب على المخيم أو على المعسكر الفلسطيني اللي جاي منه. فلسطيني عين تي، فلو شو ما كان يكون، افترضوا أنه عباس، تل عباس، عباس تليل، عباس توتو، مهم تم توقيفه. هذا لازم يأكل قتل قياما وقعودا، ولو انه على حسابي بجلده لحتى يبلش الدم ينزل منه، من جسمه النجس، وبعدين بيتحاكم. بكرة بيقعدوا بحبس رومي وبيتعلم له شي مهنة سرقة تانية. هو أساساً مش بحاجة، يعني لأنه هالفلسطيني البشع الأخلاق والعديم الأخلاق، مع تحياتنا كل الفلسطينيين الأحبة الخلوقين، ولكن هيدا تاجر نساء، تاجر بأجساد النساء، يعني جواد ابن الشريفة، إضافة لتجارة الحشيشة. يلا شكراً شعبة المعلومات، يعطيكم ألف عافية. الدراج التابع لمفرزة سير الجديدة، ألف عافية يا شبوبية يا وطن، الله يحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ اليوم الخميس 25 حزيران 2026، واخترت هلأ اليوم كمان باليوم الأخير للتسجيل، آخر مهلي للتسجيل، كل الأشخاص النحاتين الرسامين اللي عندهم أعمال فنية وإبداعية في معرض اسمه آر إكسبو، رح يتم ببلدة مغدوشي بقضاء صيدا. فاليوم آخر مهلة للتسجيل، حضروا حالكم، رح أعطيكم رقم التليفون. كل اللي تسجلوا أو اليوم باليوم الأخير رح يتسجلوا بينضموا لهالمعرض اللي نعلن عن تاريخه بوقت لاحق. إذن جمعية اليونان الخيرية بالتعاون مع بلدية مغدوشي ورئيس بلدية مغدوشي رئيف جورج يونان، كل الراغبين بالمشاركة بمعرض آر إكسبو بيتضمن هالمعرض قريبا لوحات فنية، نحت، حفر على الخشب وغيرها من الأعمال الفنية والإبداعية. آخر مهلة للتسجيل اليوم 03-235-966 03-235-966. واليوم آخر نهار للتسجيل، اتصلوا فيهم، نحاتين، حفر على الخشب، أعمال فنية وإبداعية، ورسامين لوحات فنية. في ناس حتى بترسم على الصحون وعلى مختلف الأنواع، في حفارين خشب. تعرفوا أنه أنا مرة من المرات في صيفية من الصيفيات بالسبعينيات كانوا يعني هيك يطلبوا منا بالمدارس اللي نحن عم نتعلم فيها أنه نروح بالصيفية نشتغل مهنة نتعلمها. في صيفية من الصيفيات بالسبعينيات تعلمت مهنة الحفر على الخشب عند شاب من آل شرفين بالحدد حد بيتي بيحفر على الخشب، وتعلمت، صرت أحمل الزميل من عدة أشكال وأنواع الزميل الخشب اللي بيحفر. كان بالزمانات ما في إنه ما كانت تحفر على الخشب ويعملوا مثل بعضهم، لا، كانت يدوية، كنا بالإيد، مطرقة وأزاميل مختلفة لمختلف أنواع النقوش ونقعد نحفر على الخشب. هيدي مرة من المرات تعلمت فنون جميلة بإحدى الصيفيات لحتى نكون عم بيوجهونا، هيدي تربية مدنية كانت يوجهونا فيها. فمن هالمنطلق كمان حفارين الخشب، وهيدا فن رائع جدا، كل أنواع الرسم والنحت والفخاريات، أهلا وسهلا فيكن. رح يكون المعرض بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشي، 03-235-966، واليوم آخر نهار. تحية لأهلنا بمغدوشي الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: Съм така нарежда бе Либнен. ونستعرض يوميا أن وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الخميس 25 حزيران 2026 بعنوان هل سنعرف؟ بعيدا عن إشكاليات تفاوض واشنطن والضياع على أي خط وأي مسار يجب على لبنان أن يسلك لوقف النار وتحقيق الانسحابات وبعيدا عن حالة الإرباك التي نعيشها في الداخل الرسمي اللبناني حيال العودة الإيرانية من الباب العريض للقرار عن لبنان ذكر مشهد الحريق الكبير الذي شب في مستودعات أوجيرو في قلب العاصمة بيروت بما شهدناه في الرابع من آب 2020 في بيروت يوم بدأ حريق المرفأ بقوة ليتحول إلى انفجار العصر مدمرا مدينة وناسا وبيوتا وتراثا وتاركا المسؤولين المرتكبين والمتسببين به حتى الساعة من دون محاسبة ما جرى في مستودعات أوجيرو شبيه من حيث الظروف بحريق المرفأ ثمة حقائق غير معروفة ومشبوهة للحريق تترافق مع إضراب موظفي أوجيرو ومع تحقيقات حول مستودعات الاتصالات والكهرباء أمام النيابة العامة المالية وتأتي في اليوم التالي لزيارة مسؤولين من وزارة الاتصالات للمستودع وعشية أول تموز الموعد السنوي للجردة العامة لمستودعات أوجيرو فمن تسبب بالحريق يعرف لماذا ولأي أهداف ويريد أن يعتم على أمور أكبر ولا نعرف ما هي وسط مغارات الإدارة اللبنانية التي لا تعرف لا دهاليزها ولا أسرارها ولا خباياها تضيف إلهام سعيد فريحة فقط لأننا لم نرى مسؤولا دخل إلى سجن ولا استعادة أموال من مدير فاسد ولا تحقيق شفاف تصل فيه الأمور إلى خواتيمها اليوم هل يمكن أن نعرف بعد أن تختم التحقيقات وأخذ العينات واختبارات الحريق وكيف ولماذا وقع الحريق ومن تسبب بحالة الاختناق التي عشناها في بيروت وصولا إلى ساحل المتن وكسروان وبعبدة وشوف والأبشع هو الصورة التي نقلتها وكالات الأنباء العالمية من فوق للحريق الكبير في العاصمة والتي لم تعد ترسم عنها إلا صور القذائف والموت والأبنية المتهالكة والحرائق والاغتيالات وخيم النازحين والدراجات المخالفة والتلوث النظري وبشاعة الأبنية وفوضى السير تنهي إلهام سعيد فريحة فهل من يلتفت إلى كل هذه التفاصيل الأساسية في حياة أي بلد قبل أن يحل الأمور الكبرى التي ندعي أن بإمكاننا معالجتها؟ هل من يقول لنا على سبيل المثال أين القوانين المالية لاستعادة أموال الناس والتي عادت الاشتباكات بشأنها بين لجنة المال والموازنة وحاكم المصرف المركزي ووزارة المال من جهة وبين صندوق النقد الدولي من جهة ثانية والذي يريد فرض وصايته من جديد على البلاد وتصوير النواب بالصيصان المؤتمرين بتوصيات آخر موظف في أصغر مكتب في صندوق النقد في جمهوريات الموز الوضع أفضل وهناك محاسبة نحن في جمهورية الفشل هل سنعرف؟ سؤال طرحته إلهام سعيد فريحة وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي وبيض المزارع ما يشهده الذكاء الاصطناعي هو من جهة له طابع إيجابي ومن جهة ثانية له طابع سلبي مستخدمو الذكاء الاصطناعي ولا سيما في الكتابة أصبحت كبيض المزارع الذي لا يتبدل طعمه بعكس البيض البلدي الذي له نكهة خاصة ما يخشاه الناس هو أن يكون ما يقرؤونه شبيه ببيض المزارع أي شبيه ببعضه البعض المطلوب بيض بلدي أكثر من بيض المزارع والباقي تفاصيل الذكاء الاصطناعي وبيض المزارع صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم والمقال اليومي بتسمعوه بصوتي على صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة وصفحة الأنوار.com صوتك عالي جبل لبنان لليوم الخميس 25 حزيران 2026 03-444-037 ورسائل وصلت مبارح نسمع
1: هاي جوني، يسعد صباحك وصباح المستمعين يا رب. هاي جوني بتتذكر قبل مرة حكينا كرمال قصة الفيمه، لازم الدولة تمنع كل المحلات زيت السيارات، حطوها على الأخبار أنه ممنوع يفيموا بقى السيارات دون ما يكون مع رخص من الداخلية أو من وزارة الدفاع نهائيا. واللي بيكون عم يفيم سيارة وزبط بألف دولار دغري ديريكت، ما في أم رحميني، لأنه بتعرف مين في بالسيارة وشو عم ينقلوا بقلبها ومين في وكيف رايحين وشو جايين يعملوا. هاي واحدة. اثنين، بخصوص القطاع العام ما في انصاف، على يرزق الجميع. يعني موظف بلدية بفوت بيكون له شعر بالبلدية معاشه 750 دولار أول ما ببلش، وفي عالم معاشه بألف. وحضرتك مش بعيد عن الموضوع، يعني كل البلديات عم تعطي معاش مش تحت 750 دولار. ليش بالجيش بده يكون معاشه رتيب 26-27 سنة خدمة 500 دولار وما عم يمدولهم بدل النعل اللي وافقت عليه الوزارة مليون ونص، وعندك 6 معاشات، وعندك معاش العيلة بعده بيقبض على مرته دولار ونص منيح اللي قالهم عين، ما في دولار ونص كمان، دولار وشوي. يعني عن جد عيب، يعني ما في انصاف. يعني ما ليش عميد بجيش بيقبض 1000 دولار وعنصر بلدية بيقبض 750 دولار و1000 دولار؟ وين صارت هاي؟ ليش ما بده يكون، بده يكون في انصاف في كل القطاع العام، مش مفروض عنصر بلدية ما يعني يعطي ألف عافية كمان وأوكي بيشتغل 6 ساعات بس، عسكر بالجيش مرضية 24-24 بالخدمة يعني، وحجوزات ومهمات ويا لطيف. يعني لازم يكون في عدل.
0: نعم لازم يكون في عدل، وما في عدل وما في عدالة، لأنه بدل ما نلتهي بالإصلاح والتغيير ها نحن ذا عم نحاول نخلي وطننا على قيد الحياة فقط لا غير. أخ يا وطني لبنان، أخ صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ روك ميتوال إنشورنس، شركة لبنانية عالمية تابعة لسوان جروب، وبتأمن على صحتكم، ممتلكاتكم، سياراتكم، الممتلكات البرية والبحرية، شحناتكم البحرية والبرية. روك ميتوال إنشورنس، وعلى صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منشوف فيديو المشوار بيصير أحلى لما بتكون عامل حسابك للطريق ولكل مفاجأتها. خلينا نسمع هال16 ثانية المعبرة بالفيديوهات واللي بتقدروا تحضروها على صفحة روك ميتوال إنشورنس على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كلنا بلشنا من مطرح والطريق لحالة فيها كفاية مفاجأة، راحة البال بتفرق. روك ميتوال إنشورنس بنحمي قصصكن. حلوة هالشعار هيدا لعدة فيديوهات روك ميتوال إنشورنس، وعم نشوف كمان البانويات على الطرقات بكل المناطق اللبنانية روك ميتوال إنشورنس والشعار بنحمي قصصكن. كمان فيديو تاني بلحظة بنعرف فيها انه كبرنا.
2: يلا بأي دفعته
0: منبلش نبني حياتنا خطوة خطوة، وراحة البال بتصير وحدة منهم من خطواتنا بالحياة. روك ميتوال إنشورنس بنحمي قصصكن.
3: Home is more than just walls. It's where life happens. And when the unexpected happens, we help you rebuild what matters most. Ask about our rehabilitation following acts of war and terrorism. Terms and conditions apply.
0: روك ميتوال إنشورنس إذن، وتحت شعار Together Strong فيكن تأمنوا بيوتكن، بناياتكن، وكل ممتلكاتكن البرية والبحرية ضد مخاطر الحرب والإرهاب. رقم رباعي هين كتير وبتنضموا لشبكة الأمان روك ميتول إنشورنس 1567 1567. أهلا وسهلا فيكن وراحة البال ومنحمي قصصكن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا وردت مبارح.
2: ايه صباح الخير، كيفك اليوم؟ انا بس بدي اعلي على قصة المخالفات اللي عم بتصير بالاجهزة الامنية، او انا بقترح على رئيس الجمهورية يوقف المدرسة الحربية ليصير في عنا دولة. هيك بصير يجي الضابط الكفوق بس، مش المحسوب على اكس واجرك.
0: يسعد صباحك رمزي وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. أكيد ما بدنا نظلم القوى الأمنية كتير، في مفاجآت وفي واسطات صارت بعهود سابقة إن كان بالمدرسة الحربية أو غيرها، وكلها رح تكون موضع ملاحقة، ولكن خلينا نخلص هلأ من هالدمار اللي عم دمرونا إيه عملاء إيران بلبنان. هدول آخر عملاء عم يدمروا لبنان، وآخر ناس للأسف بأيادي لبنانية عم تدمر وطنها لبنان لمصالح الخارج. دمروا لبنان لمصلحة الفلسطينيين الضالين بوقتها وطريق القدس تمر في جونية. دمرنا لبنان تنصحح لهم الخريطة ورجعوا فاقوا على حالهم أبو عمار وأبو إياد وأبو جهاد والأبوات، كنا نسميهم الأبوات لأنهم كلهم أبو أبو أبو، يعني ياسر عرفات كان اسمه أبو عمار، كان جورج حبش عنده كمان أبو شي، كلهم أبوات. يا هلأ عم نصلح لجماعتنا اللي فتكوا بالوطن، حرقوا سلاف الوطن، تنشوف الله كيف بده يدبرنا ونظبط الوطن من الفساد اللي كان معشعش فيه من 1990 لسنة الماضية. صوتك عالي جبل لبنان، بريك وبنرجع، خليكم معنا.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
7: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
8: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
7: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جان أشقر. تأمين ليبانو سويس.
9: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
10: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
7: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا مثل ما عم تسمعوا كنتوا بالبروموسيون كمان ومجموعة الإعلانات إبراهيم معلوف ب 25 تموز بواجهة أنطلياس البحرية والحجوزات Virgin Ticketing Box Office. خلينا نسمع سوا مقطوعة لإبراهيم معلوف اسمها أوروفوار. مثل ما قلنا ثقافة الحياة والتنوع ومهرجان أعياد بيروت تويوتو سيد أستاذ جهاد جابرييل المر وستار سيستم وكل الحياة الثقافية والفنية واجهة أنطلياس البحرية أستاذ كمان أمين أبياغي ستار سيستم الله يعطيهم ألف عافية بهالتنظيم الرائع جدا. وما بننسى أبدا مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر لحتى كمان نكون عم نعطي حق لكل الأشخاص من تنظيميين ومخططين ومنفذين لهالمهرجان الراقي مهرجان أعياد بيروت. إذن مقطوعة إبراهيم معلوف أوروفوار.

ليلي من ليالي مهرجان اعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. إبراهيم معلوف

ابراهيم معلوف، مهرجان اعياد بيروت، وليلة من الاصالة، واجهة انطلياس البحرية، والحجز فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس.

0: استمعنا لمقطوعة بعنوان Au revoir. Au revoir, إبراهيم معلوف. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ امبارح تواصلنا مثل ما وعدتكم مع النائب الأستاذ وضاح صادق الموجود خارج لبنان، ترجع بالسلامة. وبعد شوي رح نسمع رسالة صوتية منه سجلها لإذاعة جبل لبنان ومستمعينا عن الشيء اللي صار معه بمطار بيروت الدولي وتخطي الدور من قبل شخص ماسك شخص تاني بإيده لأنه معوق ولأنه عنده حاجة خاصة ولا في أي داعي طبي أو أنه مثلا كبير بالعمر أبدا أتعين. فهالشخص هيدا بده يتحاسب. التفاصيل برسالته الصوتية للنائب الأستاذ وضاح صادق ضمن الفترة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحت عنوان كلنا بدنا نرفع هالعنوان بوطننا لبنان، نحن كلبنانية، إيران يجب أن تدفع ثمن تدمير لبنان. لبنان لازم يطالب المجتمع الدولي ونرفع صرختنا كلنا سوا من إذاعة جبل لبنان مع النواب الأوادم ومنهم النائب رازي حاج اللي رح نسمع صوته بعد شوي. بدنا نطالب المجتمع الدولي والدول العربية بتمويل إعادة إعمار لبنان من النفط اللي بدها تبيعه إيران للدول لحتى نرجع نعمر وطننا اللي دمرته إيران الفرس وعملاء بلاد فارس بوطننا لبنان. للأسف أيادي لبنانية عميلة عم تدمر الوطن بأوامر خارجية. إذن نواب لبنانيين دعوا بعريضة قدموها لرئيس الحكومة القاضي نواف سلام، دعيت هالعريضة إلى مطالبة إيران بدفع تعويضات بشأن الأضرار اللي لحقت بلبنان نتيجة الحرب الأخيرة. تحية للنواب الموقعين ومنهم ميشيل دويهي، سليم صايغ، ميشيل معوض، ورازي الحاج وأشرف ريفي. تحية لشجاعتكم النواب اللبنانيين اللي قدموا هالعريضة. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية سجلنا إياها النائب الأستاذ رازي الحاج عن هالعريضة اللي تم تقديمها التي تطالب إيران بإعادة إعمار لبنان اللي دمرته. كلمة لألك وصوتك العالي أستاذ رازي الحاج.
1: صباح الخير جوني لألك ولكل المستمعين. حقيقة صحيح نحن من يومين تقدمنا بعريضة نيابية موقعة من 28 نائب من أجل يعني الحكومة أن تقوم بخطوات دبلوماسية وسياسية وقضائية بإلزام إيران دفع تعويضات للحرب يلي تسببتها في لبنان، كون صراحة المسار الإيراني وحسب الله يعني جليا أصبح أنه هو يعني مسار واحد. حزب الله يعني بيعتبر نفسه وإيران بتعتبره جزء من الحرس الثوري، وبالتالي تسببوا بحربين بسنتين ونص، الأولى بقرار إيراني لإسناد غزة والثانية بقرار إيراني للانتقام لمقتل المرشد الأعلى. وحقيقة لبنان الدولة الرسمية لا علاقة لها بهذه الحرب التي دارت على أرضها، بل كان حزب الله يستخدم الأراضي اللبنانية كما قر وممر لعملياته ضد إسرائيل، وبالطبع كان مدمر على عدد كبير من القرى اللبنانية في الجنوب، ويلي يعني كمان سقطوا كتير ضحايا فيها وكتير جرحى وكتير قطاعات اقتصادية كمان عم ننسى دايما نضوي عليهم، يلي كمان دفعوا ثمن كبير ولو أنه هن ما كانوا ضمن الأضرار المباشرة يلي أصابت الحرب، إنما بطبيعة الحال القطاع السياحي بشكل خاص يعني تأذى كثير، الفنادق، المطاعم، وأيضا القطاعات التجارية الأخرى بدرجة تانية. حقيقة هذا الموضوع سيكون محط متابعة من قبل يعني النواب الموقعين، من قبل يعني وزرائنا الموجودين بالحكومة، لأنه خلص يعني زمن الإفلات من المحاسبة وكأنه شيئا لم يكن. منروح من حرب إلى أخرى، من تسوية إلى أخرى، ويستمر لبنان ينزف، شبابه عم تهاجر، عم ندفع أثمان كتير كبيرة بهذا الموضوع. أنا بتمنى من كل السياسيين عن جد يتعاطوا بقى بحزم مع القضية اللبنانية، ما بقى في محل المنطقة الرمادية. يا بدنا لبنان بكامل سيادته واستقلاله على جميع أراضيه، أو بدنا لبنان يبقى ساحة وممر ومقر. ما بقى في محل يعني أنصاف الحلول، ما بقى لازم نقبل بتسويات، يجب أن نبحث عن حل دائم يريح اللبنانيين، يأمنوا المستقبل واعد في أرضهم، في بلدهم، في مجتمعهم، مع عيالهم. وهذه صرخة يعني حقيقة بدي منك، وبعرفك، بعرف جرأتك وبعرف صلابتك، بدنا نعمل ضغط كتير كبير ولوبي كتير كبير. وأنا عم بحكيك على الهواء، يعني ما عم بحكيك سراً، عم بحكيك على الهواء مباشرة عبر الأسير إذاعتك، لنقول للسياسيين الرماديين أنه حرام موقفكم يعني يترك لبنان في هذه الظلمة، في هذه الظلامة، في الحرب، في الدماء والدموع والدمار. بدنا صرخة كبيرة، بدنا نوقف نقول نريد لبنان سيد، بدنا القوى الأمنية. يا أخي مش كلهم بيتغنوا بالجيش اللبناني، طب ليش لما الجيش اللبناني بده ياخد هو السيادة على كامل أراضي منصير النقنق ومنصير نبحث عن أنصاف الحلول؟ مش هن بيحكوا عن الدولة، ليش لما الدولة بتفرض القانون منقول معلش خلينا نقطعها ومنبوس لحى ومنفرفك إيدين؟ القانون فوق الجميع، والدستور فوق الجميع، ولبنان للجميع أيضا، متساوين تحت سقف الدستور. هيك بدنا نعيش. وأنا بشكرك على كل شيء، على صدقك، على قوتك، على جرأتك، وبدعي كل الناس يتمثلوا فيك، إعلاميين وصحفيين وسياسيين، لنقدر نبني لبنان الجديد.
0: النائب الأستاذ رازي الحاج، أنت الشجاع، وكل نائب ووزير ومسؤول وإعلامي ومواطن، نحن الشجعان بالدفاع عن وطننا لبنان وعن أرضة لبنان وشرعية لبنان، والمطالبة بمحاسبة إيران. إيران يجب أن تدفع الثمن، ثمن تدمير وطننا لبنان. نشكر ثقتك أستاذ رازي الحاج، النائب اللبناني الوطني بامتياز. تحية لك ولكل اللي وقعوا العريضة، وأنا رح ضلني على تواصل معك دايما لحتى يضل صوتك عالي، الصوت اللبناني الحر، صوت النائب رازي الحاج والنواب اللي قدموا هالعريضة. رح نستفتي أصواتهم ونسمع أصواتهم تباعا من إذاعة جبل لبنان، لنضل عم نذكر إنه إيران وعملاء إيران الرخاص بوطننا لبنان دمروا وطننا الغالي. هالرخاص دمروا وطن غالي على قلوبنا، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، وطننا لبنان. الله يحميك. إلى اللقاء على الخير أستاذ رازي الحاج، وكل الأوادم بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد حوالي الساعة يعني 9 صباحا رح نكون بالاتصال، أو بالأحرى رسالة صوتية. رسالة صوتية سجلنا إياها النائب الأستاذ وضاح صادق عما حصل معه ومشاهداته لمخالفة القانون ومخالفة الذوق بمطار بيروت. كيف شخص ماسك شخص تاني بإيده، شاب يعني لأنه كبير بالعمر ولأنه صاحب حاجة خاصة، مرقوا على الدور قدام الكل وقدام عيون الكل وقدام النائب وضح صادق وكان في نواب تانيين أيضا شو صار بالمطار، ورح نتابع القضية للآخر نحن والنائب وضح صادق. الساعة 9 نسمع رسالته اللي سجلها لإذاعة جبل لبنان. إذاعتكم إذاعة الحق. الله يحمي وطننا لبنان. هدول أشرار كمان اللي بيخالفوا القانون مثل اللي بيدمروا لبنان، هن ذاتهم لأنه تسببوا مخالفي القانون بأنه مدمري لبنان سيطروا علينا وسيطروا على هالوطن للأسف ودمروه، طلع بإيدهم. الله يكسر إيديهم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد من أصواتكم العالية والقضايا. خليكم معنا.

0: جبل لبنان.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لشركة ليبانو سويس إنشورنس اللي كل تأمينات الفنانين والفرق الموسيقية والعرض بشكل متكامل. وهالليالي الحلوة مهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية مؤمنة من قبل ليبانو سويس إنشورنس. الله محييكم وشكرا لثقتكم بمهرجان أعياد بيروت ووطنكم لبنان والفن والرقي بوطننا لبنان والمحمي من قبل شركات التأمين. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع راجح اللي بيصبح عليكم دايما عم يسمعنا ويتابع وعم نتابع نحن وياه مسيرة لتخليص وطننا لبنان وإنشاء لابي لبناني مؤلف من العديد من الفعاليات اللبنانية الروحية العسكرية المدنية الصناعية الاقتصادية. كل أطياف المجتمع عم نجمعهم وعم يشتغل راجح لإنشاء لابي لبناني يسعى لخلاص وطننا لبنان. شكرا راجح. راجح كمان رصد لي عبر صفحة تدعى فينيسيا نيوز تحريك ملف عقارات للكنيسة المارونية في الضاحية الجنوبية لبيروت. أنجز فريق من الخبراء القانونيين ملفا موثقا عن عقارات في الضاحية الجنوبية لبيروت ملكيتها تعود للكنيسة المارونية وقد بنيت عليها بنايات سكنية وصدرت قرارات بإخلائها وإعادتها إلى الكنيسة المارونية لكن القرارات بقيت حبرا على ورق وقد أعيد تحريك الملف بعدما تضررت تلك الأبنية ولم تعد صالحة للسكن. إذن هالرصد اللي رصدنا إياه راجح نقلا عن فينيسيا نيوز. وأكيد راجح بيعرف تماما أنه نحن بإذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي ملف الأراضي ببيروت وبالجنوب وبالبقاع المصادرة من قبل حزب إيران اللي دمر وطننا لبنان من أيام ما كان في دولة لبنانية بعد موجودة ولو شبه دولة ولكن ما تجاوبت معنا ولا تم أي ملف فتحه يعود للمسيحيين أو للموحدين الدروز بالضاحية الجنوبية وطريق المطار والرمل العالي وكل المناطق اللي فيها حزب إيران وعملاء إيران وحلفائهم مصادرين أملاك الناس أملاك المسيحيين والمسلمين والموحدين الدروز عنوة وبهتانا وزورا. راجح مكملين سوا إيد بإيد ورح نضل نعلي الصوت من إذاعة جبل لبنان لاستعادة أملاك الناس أملاك اللبنانيين المصادرة على يد السلاح العميل وغير الشرعي. شكرا راجح وإلى اللقاء على الخير وحب وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أشكر العزيزة مارينا جحا بنت الشاعر الكبير الحبيب ميشيل جحا على هالترتيلة اللي بعتت لي إياها وهديتني إياها لأنه على اسم مار يوحنا المعمدان جوني حنا يوحنا يوحنون يوحنان كلمات وألحان وترنيم مارينا جحا، يامر يوحنا المعمدان، توزيع وتسجيل استوديو المايسترو جورج مرعب. بنسمع سوا أكيد بمناسبة عيد مار يوحنا اللي مرق من كم يوم. مار يوحنا يحميكم جميعا، كل الأشخاص اللي اسمهم حنا، حني، حنان، وكل الأسامي المشتقة جوني. شكرا مارينا جحا، ومنسمع صوتك الحلو. مار يوحنا المعمداني يبارككم جميعا.

صوتك عالي جبل لبنان. مار يوحنا المعمدان، مار يوحانون، مور يوحانون معمدونو.

مور يوحنون معمدونو مار يوحنا المعمداني يبارككن، يبارك عيالكن، يبارك حياتكن بالمعمودية. ونطار الخلخون يشوع مشيحو. كلمات وألحان وترنيم مارينا ميشيل جحا. يا مار يوحنا المعمدان، توزيع وتسجيل استوديو المايسترو جورج مرعب. نطار الخلخون مور يوحنون. صوتك عالي جبل لبنان. وضمن نطاق بلدية الشويفات، مناسبة ثقافية بأربعة تموز بالشويفات، اللجنة الثقافية التربوية بالتعاون مع بلدية مدينة الشويفات، دعيتنا الكاتبة الشابة ماريا خلدون الشاهين إلى حفل توقيع كتابها الأول بعنوان المرأة قوة غيبت طويلا. إذن 4 تموز الساعة 7 المساء بمكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بالقرب من مركز الأمن العام. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم. رح يكون ببرنامج الاحتفالية النشيد الوطني اللبناني كلمة رئيس بلدية مدينة الشويفات الأستاذ نضال ذيب الجردي، كلمة الدكتورة داعد عبد الخالق، كلمة رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وكلمة الكاتبة ماريا خلدون الشاهين. ويدير هذه الندوة الأستاذ هيثم نبيه عربيد من المكتب الثقافي، أكيد مسؤول المكتب الثقافي ببلدية شويفات. نحن عدنا هيثم نبيه عربيد، رجعنا لتغطية كل هالنشاطات. الله يحميكم بلدية مدينة الشويفات، اللجنة الثقافية التربوية. مبروك ماريا خلدون الشاهين كتابك الأول ومولودك الأول المرأة قوة غيبت طويلا. إذن أهلا وسهلا فيكم 4 تموز الساعة 7 المساء في مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بالقرب من مركز الأمن العام ببلدة الشويفات الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. قصة من قصص الحنان، مؤسفة ولكن فيها عبرة قديش ممكن الأخت تموت بخيا. لما بيقول الشخص للتاني بموت فيك بموت فيكي، توفيت صبية اسمها وداد إبراهيم جريس من بلدة فيع بشمال لبنان بعد عارض صحي مفاجئ أودى بحياتها. وداد إبراهيم جريس من بلدة فيع قضاء الكورة فارقت الحياة لأنها تأثرت نفسيا بالحالة الصحية الحرجة لخيا اللي تعرض بدوره قبلها لعارض صحي وأدخل إلى العناية الفائقة وبعده على

من عزي الخوري ماركوس البيطار وأهلنا بكفر حبو المنية الضنية، وأهلا لوداد إبراهيم جريس. منهني نفسنا بهيك تربية. أكيد نحن ما مندعي إنه نموت كرمال الأشخاص من الحزن عليهم، ولكن ما حدا بيقدر يمنع المشاعر الكبيرة من أم على ابنها، من بي على ابنه، وبالعكس، ومن أخت على خيها، ومن خي على أخته. يطول عمركم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. مبادرة حلوة كتير بزوق مصبح. إدارة الليسي الفرنسي، إدارة الليسي الفرنسية الدولية مارسيل بانيول اللي كانت ليسي دوفيل بأدونيس زوق مصبح، أعلنت عن تقديم حسم استثنائي بنسبة 25% على كامل القسط المدرسي لأبناء بلدة زوق مصبح المسجلين بمرحلة الحضانة، يعني صف الروضة الأولى PS، الروضة الثانية MS، والروضة الثالثة GS. هالمبادرة المشكورة من الليسي مارسيل بانيول بإطار تعزيز التعاون بين هالمدرسة العريقة وبين بلدية زوق مصبح، ودعم عائلات بلدة زوق مصبح، وتشجيع الأطفال على الاستفادة من التعليم الفرنسي العالي الجودة من المراحل الدراسية الأولى. شكراً إدارة ليسي فرنسي انترناسيونال مارسيل بانيول. بلدية زوق مصبح الناشطة دايماً أكيد برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر، الله يعطيكم العافية. أهلنا بزوق مصبح فيكن تتواصلوا مع إدارة مدرسة ليسي مارسيل بانيول 09-217-520، أو توجهوا للمدرسة، ما بتضيعوا أبداً، اسألوا عن شارع حقلة الذهب. وأهلا وسهلا فيكن وبأطفالكن وباستفادة استثنائية من حسم 25% على كامل القسط المدرسي لأبناء بلدة زوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان.

بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد، وكمان تغريدة لريما عاصر رحباني عن بيا وعن اللي سبقوها بالعيلة، وقالت انه كلهم راحوا. الله يطول بعمرك ريما عاصر رحباني ويخلي لنا الوالدة سفيرتنا الى السماوات العليا بصوت الملائكة الرائع. ورح نسمع اغنية راحوا اللي كتبت مطلع كلماتها ريما عاصر رحباني. خليكم معنا.

0: dédié aux enfants, avec jeux d'arcade et structures gonflables, et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau, en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس ياسبيك.
2: أهلا وسهلا فيك النائب الأستاذ غياث ياسبيك اللي راح يكون ضيف زميلتنا باتريسيا سماحة. وإذا عندكن وصوتكن العالي جبل لبنان والمنبر الحر جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أشكر من كل قلبي المستشار الرئاسي في القصر الجمهوري زميلنا رفيق شليلة اللي ما بيخلي مناسبة إلا ما بيتقدم فيها بتهاني ومحبته. كتب لي الأستاذ رفيق شليلة مبارح صباح الخير، اليوم الأربعاء 24 حزيران عيد القديس يوحنا المعمدان، أطيب التمنيات بعيد شفيعك يا جوني، أعاده الله عليك وعلى العائلة بالخير والصحة والسعادة وراحة البال، في ظروف أفضل في بلد نرجو أن ينعم مجددا بالاستقرار وتزول عن وطننا لبنان هذه الغيمة السوداء. مع صادق المحبة والمودة الإمضاء رفيق شليلة. أستاذ رفيق خينا الكبير وأستاذنا من الوكالة الوطنية للإعلام ورئاستها كان مدير الوكالة الوطنية ومن ثم مستشار في القصر الجمهوري لسنوات عديدة ومديدة بإذن الله، وأكيد بعهد العماد جوزيف عون دايماً زميلنا رفيق شليلة بيكون موجود بالاجتماعات وبيدونها وبيحفظها للتاريخ. الله يحميك أستاذ رفيق شليلة ويحمي رئيسنا العماد جوزيف عون بعهده اللي منراهن عليه رغم كل شيء عم بيصير ورغم الدمار. بدنا نطلع من قلب الدمار ورح ينجح على هالعهد، عهد الرئيس العماد جوزيف عون بقيادة وطننا لبنان لطريق الخلاص، لنصلي ونعمل سويا نحن والرئيس وفريق عمله. صوتك عالي جبل لبنان. ريما عاصر رحباني بكل عاطفتها، أكيد ريما اللي مرافقة والدتها فيروز الله يطولنا بعمرها. ريما عاصر رحباني كتبت على صفحتها بذكرى 40 سنة على وفاة والدها الحبيب، حبيب الوطن وحبيب الأرض اللبنانية وحبيب عالم الفن عاصر رحباني. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، وكنا ذكرنا لكم هالتغريدة كمان من كم يوم، صورة لريما عاصر الرحباني. ريما الرحباني في عيد الأب راحوا بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي. نشرت ريما عاصر الرحباني في ذكرى غياب والدها عاصي والذي يصادف أيضا يوم عيد الأب، نشرت مقطعا من أغنية راحوا لوالدتها السيدة فيروز عبر حسابها على فيسبوك. مثل شي بيدر فضي بليل عم بيغيب مصباحه، راحوا كلهن راحوا راحوا راحوا. لبنان والعائلة الرحبانية خسروا ب 26 تموز 2025 الفنان الكبير والمؤلف الموسيقي زياد عاصر رحباني، وبعد فترة خسرت العيلة أيضا مطلع هالسنة الابن الثاني هالي عاصر رحباني. راحوا يا ريما، سبقونا، ولكن من إيماننا منضل نقول دايما أكيد ليكن ذكرهم مؤبدا ونفسهم بالسماء، عاصي ومنصور والياس الرحباني وكل الأحبة وزياد وهالي وأختك التانية كمان نفسهم بالسماء بإذن الله. طول عمرك يا ريما، سلمي لنا على فيروزتنا الحلوة، الله يصبرها، ما رح نقول غير هيك، الله يصبر قلب الأم. من مسرحية البعلبكية اللي عرضت بمهرجانات بعلبك الدولية سنة 1961، فيروز راحوا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: راحوا. فيروز، مسرحية البعلبكية من مهرجانات بعلبك الدولية عام 1961. راحوا، هالتغريدة اللي كتبتها ريما عاصر الرحباني غالي كتير على قلبنا، هي والعيلة الرحبانية الكريمة الحبيبة. نفسهم بالسماء كلن كلن كلن، واللي سبقونا من عيالكن من أحبائكن نفسهم بالسماء. مستمعي جبل لبنان، تعيشوا وتترحموا. 03-444-037 والمزيد من أصواتكن العالية.
1: صباح الخير، كيفك أستاذ الجامعة؟
2: سؤالي لإلك، كيف يعني دولة رسمية فعلية ودولة الأمر الواقع؟ شو هالخفة بالتعامل مع عقول الناس؟ ما أنتوا اللي مضيتوا على البيان الوزاري من 30 سنة، أنتوا اللي عم بتشارعوا الموضوع. والقوى الأمنية غاضة النظر وتركة القصص تتفاهم لوصلت لهون. هيش يضحكوا على عقول الناس؟ هيش يضحكوا على المسيحية بلبنان؟ مش قادرين يعملوا دولة، وما رح يعرفوا يعملوا دولة، وما رح يصير في دولة مثل خلقه مثل البشر. وبني هي الأكترية بتحكم، ما هني الأكترية، ما هني الشعب. المجتمع المسيحي مجتمع عجائز صار. تفضلوا هالموجودين هالشباب اللي بعد موجودين ما هتطغمي بهالبلد، افتحوا لنا ابواب السفرات وخلي البطرك يحل عن صليبنا بقى.
0: لا لا لا لا لا لا، زدته زدته. رقمي ينتهي بالأربعة ثلاثة صفر. أبدا مش مسموح. يا باقيين مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، باقيين يا حضرة الرقم اللي ينتهي بالأربعة ثلاثة صفر، ممنوع تستغلوا حرية الرأي وعدم الرقابة اللي نحن مقررين على رسائلكم الصوتية والمكتوبة. الصوتية على الأقل يعني نتحمل مسؤولية، يعني مش إنه يحل عن صليبنا، يعني ما إنه بتنقال بشرفك بحلفك. أنا مش حابب أسمع صوتك على الهواء، بس إنه هيك بحلفك بضميرك عود هلأ فكر، أنت عم تسمعني بعدك ويمكن هلأ ننتقل لإذاعة تاني إذا بدك، أو خليك عم ترصدنا بصمت. إنه منقول عن مقام ديني يحل عن صليبنا بقى، إنه مهما كان يعني شو عمل لك البطرك، بغض النظر عن أي ملاحظة عليه، بغض النظر تقلتها وزدتها. ميرسي، صوتك عالي جبل لبنان. ونصلي اليوم الساعة 8:30 المساء عبر تطبيق زوم مع الأب ميشيل عبود الكرملي. التنشئة المسيحية، قلبي يبحث عنك، مسيرة الإيمان الحي. هل تبحث عن مسيرة روحية تجدد فيك حب الله؟ هل يشتاق قلبك لتعميق إيمانك؟ دعوي لسلسلة من اللقاءات والتنشئة المسيحية الدائمة مع الأب ميشيل عبود الكرملي. إذن اليوم الخميس 25 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد عبر تطبيق زوم. الميتينج اي دي والباس كود الباسورد موجودين على صفحة الأب ميشيل عبود الكرملي. حطوا الأب ميشيل عبود بالعربي أو بير ميشيل عبود وخدوا الاي دي، حصلوا عليه أكيد مع الباسورد، وانضموا الليلة 8:30 المساء عبر تطبيق زوم. فيكم تتواصلوا أيضا لتستعلموا، ممكن تبعت لكم إياهم على الواتساب دومازير ريتا 03-308-375. إذن دومازير ريتا، إذا أنتم ما عندكم أكسس لحتى تفوتوا على الفيسبوك وغيرها، فيكم على الواتساب بتبعت لكم الباس كود والميتينج آي دي الليلة 8:30 المساء عبر تطبيق زوم. الأم ميشيل عبود الكرملي. ريتا 03-308-375. موريون برخوخ ومقدشوخ. وتيتي عليك طيبوتو ألوهويو. طيبوتو ألوهويتو. أبون معليو ميشيل عبود الكرملي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: يسعد لي صباحك أستاذ جوني. بس حدا سمعنا السيد علي خضرة اللي طلع مزعوج كيف الجيران ما طلعوا قصفوا كنيسكم ومقتلوا أولادكم، وكيف ما قصفوا المستشفيات، وما كان راضي إنه والله حضرتكم تقعدوا ببيوتكم وتتحكموا وتاكلوا وتعيشوا تحت سقف الدولة والقانون. فالأخ على اليوتيوب عم بحرض عليكم. مشكلة هاي. هذه بحبك من هون وبكرهك من ميلة تانية. من نعيش هذه الصراحة يعني.
0: مروان يسعد لي صباحك. شكرا على غيرتك ومحبتك. وهو واللي بيشد عم شدوا خسئتم هو وأمثاله وباقي وطننا لبنان، وعنا شرعية لبنانية رح تدعس على راس كل حي عميلة للخارج بشرعيتنا اللبنانية. يحكوا اللي بدهن إياه يعني، يحكوا اللي بدهن إياه. في فلتان بوسائل التواصل الاجتماعي يعني، ما بنقدر نضبط الأمور. كل واحد بيحط هالكاميرا قدامه تبعت الموبايل وبيسجل اللي بده إياه وبيستفرغ اللي بده إياه. أجلكم أنتوا أكبر قدر. هلا بدناش نعرفكم. يلا صوتك عالي جبل لبنان. الوزير السابق وديع الخازن رأى في بيان أصدره أن الموقف الأخير الذي أدلى به الرئيس السوري أحمد الشرع والتي أكد فيها التوجه نحو فتح صفحة جديدة مع لبنان قائمة على احترام سيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية يشكل خطوة إيجابية تستحق التقدير والمتابعة بروح من المسؤولية والواقعية. وأضاف: لقد أثبتت التجارب أن لبنان وسوريا بحكم الجغرافيا والتاريخ والروابط الإنسانية العميقة مدعوان إلى بناء علاقة متوازنة وسليمة بين دولتين سيدتين مستقلتين قوامها الاحترام المتبادل والتعاون البناء في كل ما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وختم الخازن: ومن هذا المنطلق فإن أي توجه صادق نحو ترسيخ علاقات جديدة بين بيروت ودمشق على قاعدة الوضوح والثقة والتنسيق المسؤول من شأنه أن يفتح آفاقاً واعدة لمعالجة الملفات المشتركة وتعزيز الاستقرار في البلدين والمنطقة. الوزير السابق وديع الخازن: مواقف الشرع خطوة إيجابية تستحق التقدير والمتابعة. تحية لوطنيتك، محبتك لوطنك لبنان، وأكيد كل أمورنا منتداول بشأنها، ومن هني اللي بيحب وطننا لبنان واللي بيحترم وطننا لبنان من كل قلبنا. صوتك عالي جبل لبنان. وهون بدي أخبركم قبل ما نتوقف مع البريك اني تواصلت مع شباب من شباب الشرع ومن شباب السوريين اللي موجودين بفريق الرئيس السوري الشرع. كنت عم بحكيهم عن قضية المسيحيين المضطهدين بدمشق وبالقصاع وكنيسة وباب توما وكنيس باب توما. فبعد 3 أسابيع رجعت التقيت فيهم مرة تانية. طلعوا إنه راحوا هالشباب هدول على باب توما وعلى حي القصاع وفاتوا على النايت كلوبز وعلى المطاعم اللي بيملكوها السوريين المسيحيين وصوروا من جوا الاحتفاليات وصوروا عم يشربوا كاس وصوروا كل الاشياء اللي ناس عم تمارسها من ضمن اطار الحريه. وقالوا لي جوني تفضل عم تجيكم أخبار عن إشياء معينة، ولكن نحن بنحمي المسيحيين بعيوننا إن شاء الله خير، وأكيد إيد بإيد نحن والرئيس السوري الشرع لحماية المسيحيين والموحدين الدروز والأقليات بسوريا، منشد على إيده ومنشكره هيدي الإيجابيات كمان اللي مندعي لها بين البلدين. الله يحميكن إخوتنا بباب توما وبالقصاع، والله يصبر أهل القرى الأرثوذكسية الخمسة اللي تعرضت للتهجير بالسويداء، والله يرجعون على بيوتهم بأمان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع يا لبنانية. وآخ شو في عنا إشيا وإشيا وإشيا وإشيا، خليكم معنا.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حب الحرية. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
5: ولا منحس ولا منحس.
4: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: وينك وينك.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعد تطلي عبا عيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
7: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية، حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت. إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جيمان وكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: يسعد صباحك محمد جابر، واليوم الخميس الساعة 4 بعد الظهر، ونحن كمان قبل الظهر رح نذكركم بإشياء كتير. قبل شوي سمعنا مقطوعة موسيقية حلوة كتير لإبراهيم معلوف، وهلأ رح نسمع عبير نعمي غريبين وليل. رصدت لكم هالأغنية هيدي بالصوت الحلو اللي رح تسمعوه من خلال مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. خلينا نكون كتار واحجزوا يا لبنانية. Virgin Ticketing Box Office. ليالي

0: عبير نعمي والصوت الأصيل وليالي مهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية، ورح تردد التلال المحيطة بأنطلياس الواجهة البحرية، رح تردد صدى هالليالي الحلوة لمهرجان أعياد بيروت. تويوتو سي، جهاد جابرييل المر، ستار سيستم، أمين أبياغي، جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، والقيمين على هالمهرجان الحلو الصامد صمود وطننا لبنان وأرزة لبنان. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس للحجز لكل الليالي الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
1: صباح الخير خي جوني، يعطيك العافية، وصباح الخير للمجتمعين جميعا ولا إذا جبل لبنان. بس تعليق صغيرة هيك بدي من السيدة المحترمة إلهام سعيد بريحة، أنا بشبهها بالنحلة، بتقرص ما بتوجع بالداوي، وبالنفس الوقت بتعطي عسل للشعب اللبناني، يعني بتوعينا بتنبهنا بتدلنا. وفي كتير سيدات مجتمع مثلها راقيات كتير عنا، بس هيك شبههم بالنحل أنا اللي بيقرصوا والرقل صرت بالداوي بنفس الوقت تعطي عسل للشعب اللبناني. يسعد لي صباحك، وانت عم تخلينا تشجعنا نحكي بالإذاعات، ما يعني انت تعطينا كأنه عم نحكي مع خينا، يعني حبيب قلبي يعطيكم عافية ويخليكم بهالمعنويات العالية، ويخليكم صوت ويخليلكم صوتكم الصداح، يعني ما بقالنا إلا وجودكم، بدي أقول لك ما بقالنا إلا وجودكم نحكي من خلال صوتكم العالي. شكرا، أنا طولت عليك وبعتذر منك.
0: يا أهلا وسهلا فيك مستمع محمد درويش درويش اللي رقمه منتهي بالواحد صفر صفر. شكرا لتقديرك للسيدة إلهام سعيد فريحة، أنا بشكرك باسمها وباسم مدير مكتبها خينا طوني خوري وكل المحبين والمستمعين اللي أكيد بتابعوا يوميا التنين للجمعة السيدة إلهام سعيد فريحة، دي كلفتني أقرأ لها مقالاتها وصيد اليوم، إضافة ل موقع الانوار.com الالكتروني. ثقة متبادلة نحن وياكم بكل شيء عم نتعاطى من خلاله الشأن الوطني بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الساعة 9 رح نكون مع النائب وضاح صادق وما جرى معه ومشاهداته لمخالفات مش بس للقانون، مخالفة للذوق والإحساس والقانون بوطننا لبنان، تجاوز الصف لشاب منه بحاجة لمساعدة، منه مقعد أو صاحب حاجة خاصة، تجاوز الصف بمطار بيروت. التفاصيل مع النائب وضاح صادق برسالة لمستمعي جبل لبنان وللوطن وللمسؤولين بمطار بيروت الدولي. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنه يكون ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. حركة مرور كثيفة على طريق الحدد مفرق الجامعة اللبنانية بسبب حادث سير بالمنطقة، وأكيد دراجين مفرزة سير بعبدة عم بيقوموا بالواجب، الله يعطيهم العافية. السلطات الأمريكية تعلن مساعدات لفنزويلا في أعقاب الزلزالين، كتير زلازل عم تهز إيران، عم تهز الفار إيست، وهلأ فنزويلا عشرات القتلى ومئات المصابين من جراء زلزال بفنزويلا، وفرق الإنقاذ من دول كتير عم توصل خلال الساعات المقبلة للإنقاذ. إذن زلزال ضخم جدا ومدمر الرئيس ترامب أعلن أن زلزال فنزويلا تسبب في عدد مروع من الوفيات ونحن على استعداد لتقديم المساعدة. بنفس الوقت كان كمان في هزة بمحافظة خراسان شمال شرق إيران، ومثل ما قلنا كمان بنفس الوقت الأرض كلها عم تهتز في زلزال كمان بالفار إيست. انهيار عشرات المباني في لاغويرا، يعني الوصف لهالزلزال إنه مأساة حقيقية، مئات القتلى والجرحى بزلزال فنزويلا. الله ينجينا وينجي إنسانيتنا وينجي وطننا لبنان. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز الدوحة 2، أحلام أم حقيقة مرة قادمة؟ ميرا جزيني كتبت رسائل واشنطن طمأنت المسيحيين وإدارة التفاوض الإقليمي. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز العميد المتقاعد الدكتور غازي محمود، ومقال بعنوان أزمات متلاحقة تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. من أبرز الفيديوهات والمقابلات، مدير التحرير زميلنا بالLBCI وأكيد أحد الإداريين والأعضاء الأساسيين بنادي الصحافة اللبنانية أستاذنا جان فيغالي، وبودكاست حكينات لبنان فايلز. الأستاذ جان فيغالي قال كلام الشرع غير نهائي، إسرائيل لن تنسحب، لا تثق وتستطيع الاستمرار دون الدعم الأمريكي. التفاصيل، إسرائيل لن تنسحب ولا تثق باليونيفيل ولا تثق بالجيش اللبناني. التفاصيل اللي قاله الأستاذ جان فيغالي مدير التحرير بنشرة أخبار الLBCI وزميلنا بنادي الصحافة، فيكم تطلعوا عليه من خلال زيارة بودكاست حكينات لبنان فايلز. وبكرة الله راد الجمعة رح نسمع مقطع من كلام الأستاذ جان فيغالي زميلنا واللي هو مستمع دايم لإذاعة جبل لبنان. الله بحييك أستاذ جان فيغالي وبحيي زملائنا بالLBCI، وفيكن تزوروا lebanonfiles.com أبرز الفيديوهات مع الأستاذ جان فيغالي. صوتك عالي جبل لبنان. في كواليس لبنان فايلز مفاجأة أعياد بيروت، لن تقتصر حفلة الموسيقي إبراهيم معلوف ضمن مهرجان أعياد بيروت في 25 تموز على حضوره في المهرجان، إذ علم لبنان فايلز أن زوجته الفنانة هبة طوجي معلوف ستكون مفاجأة الحفلة وستشارك بإطلالة غنائية. إذن تحية لزملائنا بلبنان فايلز ومفاجأة أعياد بيروت. هبة طوجي زوجة إبراهيم معلوف بهالليلة الحلوة من مهرجان أعياد بيروت العريق. صوتك عالي جبل لبنان. ملف فساد عالي الجودة، يتردد أن ملف بواخر القمح والقمح المدعوم بات على طاولة المتابعة الجدية وسط معلومات عن اتجاه لإعادة فتح هذا الملف من زوايا مالية وإدارية وقضائية. وبحسب لبنان فايلز فإن التحقيق المرتقب سيطال آليات الدعم والاستيراد والعقود المرتبطة بقطاع القمح في محاولة لكشف حقيقة الأموال التي صرفت على دعم القمح واستيراده خلال السنوات الماضية. آخ يا زملائنا بلبنان فايلز وآخ يا لبنانية، من كل الملفات اللي عم نتبعها نحن وزملائنا وعم نكشفها عبر إذاعة جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة، فقرة مثل ما هي، زمن الجيوب الفارغة، زمن الجيوب الفارغة، آخ يا زمن. وفن وإعلام في لبنان فايلز، نجوى كرم تتصدر الترند بعد أشهر من الغياب بفيديو غامض. شو هو هالفيديو الغامض؟ خلينا نوقف الموسيقى ونشوف إذا كان حاطين الفيديو زملائنا بلبنان فايلز ونجوى كرم. نسمع الفيديو يلا إذا ساعدتنا أجيرو.
2: تست.
0: طيب إذا نجوى كرم وتست عبر لبنان فايلز ومستمعي جبل لبنان نتشوق لنشوف شو عم بيصير. هالمقال عن نجوى كرم وتست تحية لزميلتنا فابيان عون من موقع فوشيا الإلكتروني الفني. نجوى كرم تتصدر الترند بفيديو غامض يقتصر على كلمة تست. تستينج وان. نجوى كرم تحية لألك، تعاونت معها بكتير من الحفلات والاحتفاليات من زمان. كتير كتير كتير كنا نطلع على بشري، على الأرز، على مختلف المناطق اللبنانية مع نجوى كرم وغسان صليبة والعديد من الفنانين اللبنانيين. كنت أنا مسؤول عن هندسة الصوت بهالإطار هيدا، وكنت عم بتعاون مع أبو علي الأرزوني بهندسة الصوت.
2: تست.
0: نجوى كرم تحية لك، وناطرين من بعد التست شو رح يصير. إذن لبنان فايلز فيكن تشوفوا فيديو نجوى كرم تست. هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم يوميا lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. تست. جبل لبنان تست. ومن بعد التست والبريك رح نكون مع النائب الأستاذ وضاح صادق وماذا حدث معه ومشاهداته بمطار بيروت، ورح نتابع القضية للنهاية وبدون يدفعوا الثمن كل الأشخاص اللي عم يخالفوا القانون بوطننا لبنان. بريك ونرجع.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.

0: صوتك عالي جبل لبنان، إذاعتكم يا لبنانية، إذاعة الوطن، كل الوطن وكل الصادقين بهالوطن، ومن النائب وضاح صادق. من بعد ما تابعنا نحن وياكم الفيديو اللي سجله النائب وضاح صادق عما حدث في مطار بيروت، النائب وضاح صادق لإذاعة جبل لبنان، ملف مطار رفيق الحريري الدولي الحساس من الناحية الأمنية أو من ناحية ملفات الفساد. كان المطار من صلب اهتماماته للنائب وضاح صادق، وحديث النائب وضاح صادق رح تسمعوه هلأ مباشرة على هوا جبل لبنان، ومن بعدها رح يكون موجود هالحديث على جبل لبنان أبليكيشن تتابعوه ونتابع الموضوع للنهاية. بكل صدق ومصداقية عبر إذاعة جبل لبنان، صوتك العالي النائب الأستاذ وضاح صادق.
1: صباح الخير جوني، وأكيد لألك لكل مستمعي جبل لبنان. الحقيقة أنه أنا حبيت شارك معك بعد ما نشرت الفيديو تبعي، مع أنه موجود برات البلد، وعلى فكرة صلنا يومين باجتماعات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والكل بيعرف كتير منيح وعم بيتابع شو عم بيصير بلبنان. هلا هيدا موضوع تاني ولكن شوي مربوط بموضوعنا، لأنه بتعرف أنه حساسية موضوع المطار بالنسبة لكل العالم أمنيا وفسادا كانت حساسية كتير كبيرة. أنا من أول يوم دخلت على المجلس النيابي كان المطار هو بأساس اهتماماتي، وتابعت ملف وعقد مؤتمرين صحفيين، حطيت كل المعطيات على الطاولة الأمنية والعقود الفساد اللي صارت وهي كتير كبيرة. المطار كان بيتحكم فيه الثنائي وتحديدا الحزب، كل قرار فيه من الصغير للكبير، من الموظف يلي برا يعني بالخارج للموظفين اللي جوا للإدارة للإنلاب اللي عملوه بضرب، أولا بضرب توزيع الطائفي بالمطار اللي عادة أن الرئيس بري دايما بمصر أنه يحافظ عليه، هون ضربوه بالمطار لأنه شالوا كل شيء له علاقة بالطائفة السنية اللي كان رئيس المطار حمدي شوق وغيره هن المستلمية هالمواقع، وحصروها بشخص لا يملك أي خبرة وكفاءة ومنغمس بالفساد هو فادي الحسن، يلي الحقيقة حول المطار لمحطة باص من جهة، لمنطقة القرار فيها بالكامل لحزب الله من جهة أخرى، طيارات إيرانية بتغط بتروح من باب تاني، تهريب وغيره، وعقود بتتجاوز بأضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية. المطار على مدار 15 ل16 سنة كان مركز فساد مالي عم يضخ أموال للأحزاب، وأكيد للأحزاب الحليفة للثنائي، ومن جهة تانية كان مدخل ومخرج لكل شيء اسمه سلاح أفراد وغيره، وهلأ عم نشوفهم بلبنان كيف موجودين بالحرس الثوري الإيراني وغيرهم وغيرهم. فهذا الملف كان ملف أساسي عندي وتابعته، لحتى أنه يمكن أول جلسة مع رئيس الحكومة يمكن بعد يومين أو ثلاثة من تسميته كان الموضوع الأساسي اللي حكيته مع المطار. المطار هو مدخل بيروت وهو أول انطباع بياخده المواطن. على فكرة إذا بترجع للبوستات تبعي قبل ما صير نايب وقبل ما أدخل يعني قبل 2019 كنت حط دائماً بوستات على الحديدة اللي بيسندوا فيها البواب أنت وطالع من الطيار، اللي هو مظهر غير حضاري وغير منظم بفرجة عدية عشوائية. لنجي لليوم، المطار بظل الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية ووزير الأشغال يعطي عافية فايز رسامني، المطار شهد نقلة نوعية كبيرة، انضبط بالأمن انضبط بالتفتيش، بدنا بعد شغل على الجمارك، أكيد الوضع أفضل لكنه منه بالمكان يلي كلنا بنرغب فيه. الأعمال بالمطار جوا مستمرة، اليوم في خلال أشهر الـ IFC عم بيحضروا دفتر شروط لتلزيم المطار من ناحية أكيد التحسين التشغيل لشركة دولية والترمينال 2. فاليوم الأعمال ماشي. هلأ بهيدا الوقت بنلاقي انه في بعد تجاوزات كتير كبيرة عم بتصير. يعني مش معقول انا واقف كنت واقف الصف ناطر انه ناطرين بالدور المشكل انه بيجي بيمرق هيك بصير يمرق ناس من وراك من قدامك عشان بتشوفهم هيك من جانب داخلي قاطع معهم واحد يا بيوصلهم على التفتيش يا بيقطع معهم التفتيش بيقطعهم الامن العام. اتسألت على الموضوع في سيرفيس في اي بي بالمطار معموله من بعض العناصر بالاجهزه الامنيه او القوى الامنيه او جهاز امن المطار بيوصلوا الناس. المشهد كان كالتالي: في حوالي 200 شخص ناطرين بالصف بهدوء، الصف كان ماشي كل شيء منظم، بيجي صدف انه انا وصلت وموقفني الدركه عبين ما يفضى محل بالتفتيش لاقطع لهونيك. بيمرق شخص لابس تيشيرت بيضاء بيقطع واحد من من من محل بارلل لنا بس لحده، بيقطع ال 200 شخص بيمشي هو وياه بكل بروده بكل وقحنه بكل قله ادب، بيمشي هو وياه بيوصل على التفتيش. هداك شاب يمكن عمره 27 28 طويل مبين رياضي، بحطه قدامي على جهاز التفتيش، يعني بقطع بحطه قدامي وقدام شي 200 واحد. هلا انا بسال الدركه قلت له هيدا الشيء بعده عم بصير المطار؟ لك صراحه ما حبيت اعمل، كان في وقف الزلمه كان في سمعه اللي لازم يسمعه هو يلي مربيه. هالقد كنت مزعوج من الموضوع، لان عم بطلع وراي في ناس كبار بالعمر واقفين، في ناس سبعينات وثمانينات وخمسة وثمانين واقفين بكل احترام. ليه بده يجي واحد يقلل احترام كل هالناس؟ يفترض انه امه بي واقفين. غير شو هالشكل البشع اللي عم تقدمه على المطار؟ وين بتصير هيدي بمطار من مطارات العالم الاكثر تخلفا؟ هون ضروري الدولة تاخد قرار. اولا هيدا يرجع على كاميرات، انا حطيت بالفيديو امتى كانت، هيدا الشخص يكون عبرة وينطرد، اول شيء يتعاقب وينطرد، هيدا مش مسموح يكون بالمطار. ف النقطة الثانية اللي بدي احكيها طالما عم نحكي بالمطار، بعرف اني طولت الكلام، النقطة الثانية كتير اساسية لها علاقة بمؤسسة المطار. هيدي مؤسسة اليوم تاخد قرار فيها بمجلس الوزراء هي ضمن القانون، بلشت الحملة ضدها من الثنائي، لأنه هاي المؤسسة بتدير المطارات وفيها إدارة وهيكلية وبتفقدهم بعض النفوذ اللي بعده موجود القليل بمطار رفيع الحريري الدولي. هذا موضوع لازم ننتبه له كتير منيح. في حملة اليوم على فايز رسامني عم تتاخد بمتعطف طائفي غبي، فات فيها نائب أو اثنين من النواب السنة بين قوسين أنه هن عم يحموا حقوق السنة، هن مش سائلين. يعني إجاهن الخبر من حلفائهم بالثنائي بلشوا حملة، هي مؤسسة المطار هي الأهم بالمطار، رئيسها حسب التوزيع الطائفي السني وراح يكون من بيروت، الثلاثة المرشحين يملكوا الخبرة والأساسية هن من بيروت، ونواب بيرت عم يعملوا حملة عليها تحت إطار حقوق السنة. غباء عم بيزيد لمحل بيزعجك بالوقت اللي هوليك بعدهم مفكرين أنه قادرين يحطوا إيدهم على هيك مؤسسات. بعتذر طولت بالرسالة وبتأمل كون وصلت الفكرة صح للمستمعين، وشكرا لك جون.
0: نحن اللي بنشكرك وبنشكر صراحتك وصدقك ووطنيتك النائب وضاح صادق، ومتابعين سوا نحن ويا كل الملفات، ومنبرك إذا عند جبل لبنان برنامج صوتك عالي، منبر الحق والحقيقة ووضع الإصبع على الجرح لحتى نعالج وطننا لبنان الجريح بالفساد، الجريح بالمحسوبية، والجريح بناس عملاء للخارج عم بيدمروه، وناس بالداخل عقولهم صغيرة ومذهبية. ترجع بالسلامة على وطننا لبنان النائب وضاح صادق، ومنبرك وصوتك العالي دايما بشكل مستدام جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس الله يحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان ومستمع بحيينا، الرقم اللي ينتهي بالصفر 66 راس بيروت قبل قليل، خلينا نسمع.
2: استاذ جوني، الجبنة اذا بتلاحظ بالصورة متخبيين على الشمال بالنسوان والحريم واللابسين الاسود، حتى صار مسار يبلشوا يصرخوا اعلاميا نسوان حريم عرض مدري شو ادمنهم جبنة، وكم ازعر مفلتينهم 4-5 بنص الطريق ليقوموا بوساخاتهم هيدي، والنسوان الحامية لقلهم مثل جماعة الأهالي يلي بيعملوها بالجنوب كانوا مع قوات اليونيفيل، هي وماشي بنزلوا الأولاد وبنزلوا النسوان ليضربوهم للجنود يلي رايحين لهونيك ليحموهم ليحاموا عنهم. وهلأ بعد ما اكتشفنا بعدين ليش كانوا ما يخلوهم لليونيفيل يفوتوا، عرفنا انه كانوا يحفروا الانفاق بقلب بيوتهم بغرف هيك مخباية مموهة انه في عمار ومعمار، وهي بتبقى غرفة لكن ارضها كلياتها عم ينشغل فيها لمد الانفاق شمال ويمين، مشان هيك ما كانوا يخلوا قوات الأمم المتحدة تفوت على لجوة. وبعدنا مثل ما حضرتك بتقول نحن كلنا للجيش وبأمر الجيش وحبيب الجيش وعيون الجيش، بس وينكم يا جماعة؟ وينك يا دولتنا الحبيبة يلي تقبرنا؟ وينها تقبرينا يلي منحبك قد الدنيا؟ وينك يا دولة؟ وينك؟ شو عملتي؟ ما سمعنا عملتي شيء على طريق المطار لما رجعوا رفعوا صور الملالي تاعولن يلي خربوا بلادهم وعم يخربوا بلادنا، ما سمعنا حدا حكي كلمة من المسؤولين لحد هلأ. هيدا هو الوجع يا أستاذ جوني يا حبيبنا أنت، الله يقويك يا أبضاي.
0: أنتوا الأبضايات وأنا مريع عنكن، وأنا وياكن والحق أكترية وأبضايات أكيد بخدمة وطننا لبنان والدفاع عنه. المستمع الكريم كان بعت لي مبارح شو عم بصير براس بيروت، فيديو مدته دقيقة لأشخاص إنه عم يعملوا لطمية بنص الشارع، طيب إنه قاطعين الشارع ومجمعين. نحن بنحترم أكيد مراسم عاشوراء، وهون بدي بلغكن إنه بكرة الله راد نحن فترتنا طبيعية وعادية ومتابعين قضايا وطننا لبنان الجريح، والله يخلصنا من كل شيء.

أخلاق صارت ومخالفة للقانون اللبناني واحترام الآخرين. هالممارسات هيدي لما كنت أنا موجود بقطر، قطر الخير، كنت شارك بالمراسم الحسينية مثل ما كنت أعمل دايما ببيروت وبقطر. ولكن الممارسات والطقوس الحسينية ما بتصير بالطرقات لا بقطر ولا بغيرها. هون عنا بس بلبنان بيقطعوا طرقات وبيزعجوا الناس بدل ما يكون هالممارسات هيدي مثل ما كان يصير بقطر. كانوا زملائي بقناة الجزيرة ياخدوني على حسينية الفردان، آل الفردان الكرام، هن من الطائفة الشيعية الكريمة بقطر وعندهم حسينية، حسينية آل الفردان، هن تجار سيارات وتجار كبار. وبكل حضارة تمارس الطقوس الحسينية داخل الحسينية، وكنت شارك معهم باللطم وشارك بالتطبير، يعني مش أكيد مش نضرب على راسنا يعني وننزل دم، لأنه هيدي مكروهة حتى من المشايخ الشيعة الكرام مثل الإمام الراحل محمد حسين فضل الله، الله يرحم ترابه ونفسه بالسماء. في حضارة بالدق، في مشاركة بالتعازي، مثل ما المسيحيين بيحزنوا لصلب السيد المسيح، بنحترم المراسم الشيعية بالليالي العشر، ليالي وأيام عاشوراء والمصرع ومجلس الطفل الرضيع ومجلس علي الأكبر وعرس القاسم، كلهم نتشاركهم، بس ما منتشاركهم بقطع الطرقات وتضييق الطرقات على الناس. كنا نتشاركهم بقطر لمدة 3 سنين مراسم العاشورائية داخل حسينية الفردان. يعني أنا ما بخبركم شيء أنه أخبرني فلان فقال، لا، الحضارة هي داخل الحسينيات والحزن داخل الحسينيات. ما منجي منقطع طرقات الناس ومنستفزهم، منمارس طقوسنا جوا، وكنت مارس طقوسكم وشارككم فيها جوا بقلب الحسينية، مش برات الحسينيات وننتشر بالشوارع ونستفز العالم. يلا، هيدي الحضارة الحسينية. وأكيد الإمام علي الخليفة الراشدي الرابع رضي الله عنه وعن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنهم جميعا، والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فما منستفز الناس ولا منزعج الناس ويصيروا يهاجموا، حتى ما نقول شي تاني، يصيروا يهاجموا شعائرنا. ليه عم تستفزوا الناس لحتى يهاجموا الشعائر تبعيتكم وينزعجوا منها؟ جوات الحسينيات منفوت ساعتها نحلى لعندكم ومنشارككم الحزن على الحسين عليه السلام، شهيد وسيد شهداء أهل الجنة. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السيفي الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need

0: whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الخميس. والرحلات السياحية اللي كنا حكينا عنها ولبنان كله والشرق الأوسط كله حكي عنها، رحلات أعلن عنها النائب نعمة جورج فريم والأستاذ رجل الأعمال مرعي أبو مرعي وعدد من النواب وكل الصحفيين والفعاليات اللي كانت موجودة من اقتصادية وسياحية ووطنية بمرفق جونية. رحلات بحرية أبو مرعي كروزز من لبنان لشاطئ سوريا، من لبنان لشاطئ تركيا بمرسين، من لبنان لقبرص باخرة سيدر ويفز رسيت ب 22 الشهر بمرفق اللاذقية في سوريا لتبدأ معها رحلة جديدة من السفر، اللقاءات والذكريات التي تصنع ونحن فينا نصنع ذكرياتنا. استعدوا فالأجمل لم يبدأ بعد. في تفاصيل أكيد فيكن تزوروا أبو مرعي كروزز داش سوريا ورح نسمع هلأ أنا وياكم ريبورتاج عن وصول السيدر ويفز إلى الشاطئ السوري. منفتخر، مننبسط، منحب. أكيد في تفاصيل فيكن تراجعوا فيها وكيل سفركن المعتمد. نستمع سويا إلى ريبورتاج من الشاطئ السوري عن الباخرة والرحلات لأبو مرعي كروزز وإصلاح مرفق جونية والسياحة بوطننا لبنان اللي ساهم فيهم بشكل أساسي أستاذ نعمة جورج فريم ومؤسسة جورج فريم.

0: إذن عم بيصوروا الباخرة من الشط السوري. عم تقرب لحتى ترسي. وأكيد في سعادة بلبنان، بسوريا، بتركيا وبقبرص. ومثل ما قلنا التفاصيل مع وكيل سفرياتكم المعتمد، وفيكم تزوروا الصفحات كلها السياحية ومنها أبو مرعي كروزز داش سيريا. سيدر ويفز تدخل إلى المرفأ في سوريا. رحلت من مرفأ جوني لأبرص لتركيا بمرسين. إذن الله محيي كل الأشخاص اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطنهم لبنان. نعمة جورج فريم، مؤسسة جورج فريم، مرعي أبو مرعي، وكل الخيرين بوطن لبنان، وأكيد وزير الأشغال الأستاذ فايز رسامني، وكل الخيرين بوطننا لبنان. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا. وأهلا وسهلا بهالرحلات البحرية. فيكن تشوفوا الجداول مثل ما قلنا، جداول الرحلات، وتحجزوا لحتى تكون أحلى صيفية سياحية، ونستقبل سواح من قبرص، من سوريا ومن تركيا لوطننا لبنان عبر مرفق جونية. سيدر ويفز، صوتك عالي جبل لبنان. بليز المستمع اللي رقمك بينتهي بال280، ما عندي أنا برنامج مساعدات. الله يرضى عليك، يعني ما لي علاقة بالموضوع. أكيد فيكن تلجأوا لكل الجمعيات الخيرية المسيحية والإسلامية الموجودة لحتى تساعدكن. نحن منساعد بقضايا الوطن، بقضاياكن مع مصالح الدولة من كهرباء ومي وتليفونات وغيرها. منساعدكن بإصلاح الفساد ومكافحة الفساد بوطننا لبنان لحتى نكون عم نخدمكن بهالطريقة. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى القارة الأمريكية. رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل. والمزيد والمزيد من كشف المعلومات، ولحديت هلأ استحليت من حوالي 3 أشهر لهلأ أنه شخص يتصل على الهواء، يعني يبعت رسالة على الهواء أو يتصل ويبعت رسالة تحت الهواء أنه يا جوني أنا بدي رد عليه لبطرس بيتر كامل، لأنه الملف مبكل. وبتمنى إذا حدا حابب يوضح شيء يسجل ويبعت وبيطلعوا على الهواء مثل ما هني، لأنه نحن والقضاء اللبناني عم نتابع قضية اختلاس بالعقورة واغتصاب أراضي العقورة والورثة اللي لو صاروا بأمريكا بالجيل الثاني، ولكن أبائهم وجدودهم بعضهم محتفظين بأراضيهم بالعقورة، ومن خلال التزوير للأسف تم استحضار الأموات إلى وطننا لبنان. وأحد كتاب العدول كاتب عدل بالشمال بدون يتكسروا إيديه، جاب الأموات على مكتبه، مضاهن وقبضهم باليد حسب المحاضر. الكلمة لألك ورسالتك وصوتك العالي بطرس بيتر كامل.
1: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا، يسعد صباحكم باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة، يسعد صباحكم جميعا. استاذ جوني صوتك عالي جبل لبنان، بهمني كتير هالرسالة نوضحها وولاد العقورة والشعب اللبناني يسمعها. عم الأول نحن عينا لجنة من قبل الاغتراب بناء لمذكرة فخامة رئيس الجمهورية الله يطول عمره، تنمشي ونواكب محلات مشاع بلدة العقورة منطقة بمنطقة، هن 12 منطقة، ونشوف وين في تعدي عليهم. بيتبين معنا انه عين الشلالة بعوا نضيف، وفي غير مناطق رح نمشي فيهم. ولكن اليوم بدنا نتوجه كمان حضرة فريق المساحة وعراسهم فريد جعارة. فريد جعارة يبدو أنه قبض بعين الشلالة، وبفكر أنه المصريات ما كفوش هلق فايت على منطقة اسمها منطقة مرجريمة قريبة من ساحة القرن. مبلش بالرأس وعمل خرايط، هون عين الشير وهون دوار الشير، يعني مثل ما بتعرف 200 ألف متر من هون و50 مثل عين الشلالة راحوا بمليون. بكل الأحوال عبر إذاعة صوتك عالي جبل لبنان، فريد جعارة اللي عملته بعين الشلالة مش رح تقدر تكفيه، في عقورة الاغتراب واعية. إذا إن جاي مغطى بفرقة المساحة تحت عنوان إنك تبيع العقورة وترقص فيها وتطير لمشاعة، من قلك من الاغتراب باسمي واسم بلدة العقورة كبيري على رقبتك. هيدا الحديث بليق بحضرتك لأن عملتها بكذا مطرح وبديت إيدك على أرض المغتربين، وانت زلمه منكش انسان ادمي، تستنظر منا كمغتربين حيل تعن مواجهتك بالقضاء بالنيابه العامه التمييزيه وعند قاضي الميله، واللي عم تعمله بمحله مرجريمه بده يكلفك كتير غالي انت وباقي المخطير. كنا عم نحكي بمختار واثنين، بس هالعمل اللي عم تعمله منوعد ولاد العقوره والشعب اللبناني من نكنس الباقي. تنكون صريحين، يعني ما حدا يزعل، واللي بده يزعل يتفضل، واللي عنده محامي يحضره. المعركة رح بتكون مفتوحة، ونفتح ملف مشاع العقورة على مصراعيها. عم نحكي مش عم بتردوا، عم نخلي مطرح تترجعوا توعوا على ضميركم وتوقفوا السرقة بقلب مشاع العقورة. مش عم بتردوا، يبدو انه اخذين انتو القرار ومكفيين فيه. ما هو اللي بيغطس بالحرام والسرقة والفساد ما عادش بيعرف يرجع، مثل مختار المخلوع طلعوا مش عم بينام. مختار المخلوع عبر صوتك عالي جبل لبنان بعده عن يعطي الهلأ علمه خبر غب التيسير. حضرت سعادة لأي مقام مختار المخلوع البداية وراته يسلم ورقه وختومته، عن يعطي علمه خبر وإفادات لحد هلأ غب التيسير. زيد الخبرية ماشي بالعقورة الحرام والفساد مش عم يتوقف. معالي وزير الداخلية اللي موجود بالعقورة قلناه كذا مرة، حجم الفساد اللي موجود بالعقورة بتحطه لبنان بوزني والعقورة بوزني، العقورة بتطلع أكتر. رح منكافح، رح نطلب من فخامة الرئيس، معالي وزير الداخلية، حضرة النيابات العامة، مدي عام التمييز، مش رح نخلي باب ما ندقه. بس نحنا منقلكم من الاغتراب ومنوعدكم، انتو رايحين على مزبلة التاريخ ونحن اللي رح نوصل على حقنا. أستاذ جوني هالمسج لازم يوصل، وهودي الجماعة ما بيفهموش إلا بهذه الطريقة، والفساد لازم يتوقف بكل لبنان. يعطيك العافية ونهارك سعيد ويطول عمرك.
0: ونهارك أسعد، والله يحميكم بغربتكم يا شباب. غربة وقهر على الوطن وناس مقهورين إنه أملاك بياتهم وجدودهم تم الاستيلاء عليها، شغلة بتقهر دوبل بالغربة. ولكن نحن هون صوتكم العالي بإذاعة جبل لبنان، بطرس بيتر كامل وأهلنا بالعقورة وبكل لبنان اللي عندكم مظلوميات، من طريق المطار للجنوب للبقاع للشمال للعقورة وغيرها من الضيعة اللي فيه استيلاء على أملاكها، نحن صوتكم العالي. والملفات صارت بين إيدين رئيس الجمهورية وزير الداخلية الله يعطيهم العافية، والقضاء اللبناني والرئيسي القاضي الرئيسي ساندرا الخوري، اللي بإذن الله رح ناخد العدالة للعقورة ولكل لبنان من خلال القضاة النضاف بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الخميس والليلة الخميس الساعة 8:30 المساء بالكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى ببيروت الأمطاري شارع المكسيك، رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس داعيتنا لحضور أمسية موسيقية تحت عنوان مقامات الحنين. تحيي هالليلة الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية وكورال القسم الشرقي في الكونسيرفاتوار راح يكون الغناء المنفرد لكاترين غالي وكلارا الحاج، وقيادة الفرقة للمايسترو عبد الله المصري. إذن الليلة الخميس الساعة 8:30 المساء، الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت بمنطقة الأنطاري شارع المكسيك. ميرسي على دعوتك المايسترا هبة القواس، وأكيد الدعوة عامة للجميع. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان، صوت الحضارة اللبنانية. رصدنا مثل العادة الزميلة الإعلامية سابين يوسف وجماعة الممانعة بلبنان. كلمة لقلك سابين، عم تأسي عليهم منيح، برافو عليك.
2: أصلاً اللي بعوي ما بعاد. مرحبا، رسالة مباشرة لجماعة محور انتصارات الفلين. اسمعوني منيح، اوعى حدا يفكر للحظة من كبيركن لصغيركن وكل مين بشد عمشتكن انه ممكن نسمح او نقبل بسيطرة ايران على لبنان. مثل ما سلمتوا الجنوب والضاحية للحرس الثوري وقلبون ارض محروقة غير صالحة للعيش، هيدا بلدنا دفعنا ثمنه دم وتعب وهجرة، رح نرد كل شاب وصبية من زلايمكن ونخلي لبنان جمهورية لبنانية حرة مستقلة. مستحيل نصير مجرد محافظة تابعة للجمهورية الإسلامية تحت حكم بدعة ولاية الفقيه، وكل قلعة بهالأرض الغالية رح نحميها من إنها تتحول لوزارة الدفاع للحزب مثل قلعة شقيف وجبل علي الطاهر. وكمان الكبير يخبر الصغير انعاشاً للذاكرة، لا الفلسطيني قدر يمرق بجونية ولا نظام حافظ وابنه الهربان قدروا يخلونا نركع أو نخضع. الفلسطيني موجود سألوه، ولبسان كمان موجود سألوه. لما كانوا كل أذراعكم فاتحين علينا النار ما خفنا، ولما كنتوا بكامل قوتكم وأسيادكم ومرشدكم ما خفنا. مفكرين رح نخاف اليوم من أزرع مبتورة ومن بقايا مشتبخة منقي ومهرج قاعد تحت الأرض مش دارب الخسة؟ أصلاً اللي بعوي ما بعض، انتصاراتكم الوهمية بلوها واشربوا ميتها، ما رح تقدروا تصرفوها بالداخل. جربتونا وما ترجعوا تجربونا، هيدي البطولات ما بتسوى قشرة بصلة بأيام الغلا. والسلام.
0: والسلام زميلتنا سابين يوسف. نعم كسرنا لهم إجريهم بعين الرمان وبالحدد وبكل المناطق والجبهات سنة 1975، ومنعناهم يحتلوا الأصل الجمهوري وزارة الدفاع وقيادة الجيش والشرعية والمدرسة الحربية. هيدي من ناحية جبهاتنا، وفي جبهات تانية بالشمال وبالمتن وبأعالي كسروان. كل هالشباب ونحن وياهم كنا عم ندافع عن وطننا لبنان، وكسرنا لهم إجريهم للفلسطينية اللي أعلنوا أنه طريق القدس تمر في جونية. غلطوا بالبوصلة وصححنا لهم البوصلة، ولكن أكيد في تمن الدفاع عن وطننا لبنان. دفعنا ودفعنا تمن الأرز اللبنانية والدفاع عنها. وهلأ جايينا جماعة المماتعة، مماتعة إيران ومتعة إيران، وفكرهم أنه بدهم ينمروا على هالوطن. دمرتوه؟ إيه نعم دمرتوه بنجاح، برافو عليكم، يعني ناجحين بامتياز بالدمار. يا عملاء يا رخاص، أغلى عميل عندكم بيع حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده ب9,000 يورو. هيدا أغلى مبلغ قبضه لحتى بيعكم ومن جواتكم. والمثل ما غلط أبدا لما قال دود الخل منه وفيه، فدود خلكم منكم وفيكم. نعم صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير بهالفترة ومنكمل بالدقايق اللي بقيوا، بدنا نكمل باللي بقيوا بإذن الله. ماذا حصل مع الراهب ميشيل روحانا ومنع الظهور الإعلامي عنه؟ رح أخبركم تجربتي الشخصية معه لأبونا الممنوع من الظهور الإعلامي من قبل الرهبنة الأنطونية ميشيل روحانا. بعد البريك.
3: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذا عدنا كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
4: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
4: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
6: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beirut et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية، حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت. إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جيما نوكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا.

صوتك عالي جبل لبنان. ماذا حدث مع الراهب الأنطوني ميشيل روحانا؟ عم نتابع أكيد حسب المعلومات الصحفية الواردة أن الرهبنة الأنطونية منعت الراهب ميشيل روحانا من الظهور الإعلامي. نعم، ورح أخبركم أنا قصتي مع الراهب الجليل اللي ما بعرف شو صار له بعدين وانفصم. صراحة كنت أطلع على دير الآباء الأنطونيين ببعبدة، بقعد أنا وياه ساعات وساعات ونجتمع ومفكرين، نجتمع نحن وياهن ويعرفني على محامين عندهم قضية وأشخاص عندهم قضية للدفاع عن الوجود. رح سمعكن قبل ما خبر القصة بالمختصر، لأنه قصة سنوات أنا وياه قبل ما بلش، من بعد ما إجا من سفره من خارج لبنان بلشت حس أنه عم بيغير البوصلة وصار بده يشارعني ويجادلني على قضايا بتتعلق بالسيادة وبالحرية وبالاستقلال، وصار يشطح ويجنح نحو حزب إيران وحلفائهم. بصراحة رح سمعكم دق الجرس. كنت عم دق الجرس أنا والأب رئيس الدير ومعنا الأب ميشيل روحانا الأنطوني. بعدين رجعت من بعد ما ربعت الجرس أول مرة، رجعت تراجعت لورا وصورت دق الجرس لحتى وثقها للتاريخ، ورح نسمعها سوا.

بونا ميشيل عم بدق الجرس، هو ورئيس الدير، وأنا تنحيت لحتى أصورهم. إذن ما بعرف شو صار لك الأب ميشيل روحانا بصراحة كلية. اشتغلنا للقضية اللبنانية، لقضية الصمود، ولكن فجأة صرت بدك تشارعني على أشياء وتقلي ليش حطيت هيك وليش عملت هيك، فابتعدت عنه من سنوات، وهي النتيجة ظهرت من خلال قيام الرهبنة الأنطونية بمنعه من الظهور الإعلامي. ما رح أحكي أكتر من هيك، في خبز وملح أنا وياك. وكان يقول لهم جوني بيقعد معنا على الطاولة وعلى رأس الطاولة، قال له أنا لا بتنحى قدام الأب الجليل ميشيل روحانا. شو صار لك بونا؟ شو صار لك؟

0: شو صار معك الأب ميشيل روحانا؟ ليش قلبت؟ شو اللي قلبك؟ شو اللي خليك تتراجع عن الحق والدفاع عن القضية والدفاع عن الوجود؟ شو اللي خليك تتراجع؟ الله أعلم والمسيح أعلم. الله ينورك ويشوع مشيحه ينورك بنوره. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا يحدث بوطن لبنان؟ شو بيصير أحيانا مع ناس؟ الله أعلم. خبروني كيف بيقلبوا البارودة من كتف لكتف يا جماعة، بلكي أنا ما بعرف اقلب البارودة. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة، ثقتكم بمحلة فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. واليوم هو اليوم الأخير من العروضات الأسبوعية، بكرة ببلش عرض جديد لحتى تستفيدوا. حصومات على المواد الغذائية، المشروبات الروحية، الخضار، الأسماك بسعر رائع جدا بقسم المسمكة. أهلا وسهلا فيكن. إذن استفيدوا اليوم وأنا رح استفيد هلأ بقسم الخضار والفواكه في عروضات رائعة جدا. قسم المشروبات الروحية، الأدوات المنزلية من ماركات عالمية فيكن تستفيدوا من أسعارها بالطابق المخصص للأدوات المنزلية. مثل ما قلنا كل المأكولات ومستلزمات التنظيف بتصرفكم بأسعار رائعة جدا. ماركت كينوود، ماركت تيفال، مكويات تيفال، مكويات كينوود، مكويات سنسور، أدوات منزلية رائعة جدا بماركات عالمية وأسعار رائعة جدا ومحسومة. سيشوارات، ماركت سنسور وبروماكس. إذن فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أهلا وسهلا فيكن وسائتكم بمحلة. ومن فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فيكن تحصلوا من عندهم ومن كل السوبر ماركت والإيبر ماركت والمحلات بلبنان على بونيتا تونة أبيض، بونيتا بنكهتين العادي وعلى حر. بونيتا تون أبيض فاخر من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة وكل السوبر ماركت بوطننا لبنان. بونيتا صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل برسالة صوتية إلى الشمال وتحديداً البنية الضنية وإنتاج سيارة محلية الصنع. رسالة مشتركة من الزميل موسى موسى والزميل أسامة عويد. الكلمة لألكن.
1: صباح الخير جوني، إلك ولكل مستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى موسى، اليوم عندي رسالتي صناعية من منطقة المنية. المنية قضاء المنية الضنية، صار المنية منطقة سياحية بحكم فيها بحر وتجارية بحكم الأوتوستراد الدولي، وصناعية إنتاجية بعالم السيارات. فعندي شاب اسمه أحمد أسوم، فعمل جيب هامر، يعني أنتج هو، هلأ هو بيحكي جاب حديد وجاب أساطر وجاب دوليب وجاب موتير وجاب وكذا، وعمل جيب هامر ولونه أصفر كمان وطلع ساق وكذا. هلأ هذا الموضوع نقل زميلنا أسامة عويد، أنا بترك الحوار والكلام لزميلنا صحفي أسامة عويد من منطقة المنيا.
2: هذا الهامر لم يصنع في المصانع الكبيرة، بل صنع هنا بأيد بسيطة من قبل الشاب أحمد السوم الذي عمل على تحقيق هذا الإنجاز بإمكانيات بسيطة. فكيف بدأت الرحلة؟

0: بلشت بأبسط الشيء، أصوات الحديد، عملت الهيكل الأساسي، رجعت بلشت أعبي، عملت له سقف، عملت له جوانب، عملت له كذا، طبعا مع مقاسات، يعني كل شيء عم ظبط له مقاساته. خلصت البادي، رجعت جبت وقعت له ميكانيك قدام وورا، وقعت له بيتاس وموتار، وعلى هالأساس كفيت لخلصت كل الحديد، أسسته ودهنته.
1: كل التفاصيل هنا جمعت بعناية فائقة.
0: مسكي هون، قفل يدوي طبعا مع سكك لقيله، مع فتيل، مع كل شيء، يعني مشان ما يفوت مي وهوا هالاشياء. رجعت من جوا مديت له كهربته وكمان كهرباء لبرا ولجوا ونجدته من جوا.
1: الداخل ايضا صنع باتقان وتميز.
0: في هون شاف الطريق مكسر، اذا بدك بتحب مشيك فيها؟
2: يلا
0: شوفوا على الطريق المكسر، يعني متعه السباقه فيها احد روح متعه.
1: لكن حلم احمد لم ينتهي ولن ينتهي، بل هو سيتابع هذه المسيره بانتظار من سيتلقف هذه الفكرة ويسعى إلى تطويرها، علها تكون نواة لمستقبل واعد في لبنان.
3: إذن من قضاء المنية الظنية، يعطيكم ألف عافية. على الأقل عم بيحاولوا، والمحاولات ممكن تنجح ويصير في عنا صناعة لبنانية للسيارات. هلأ في محاولات سابقة أكيد من أشخاص كتار لإنتاج سيارة لبنانية. الله يوفقكم. زميلنا موسى موسى من عكار ورسالته اليومية المفيدة بتعرفنا على أشياء من كل المناطق اللبنانية ومن عكار. صوتك عالي جبل لبنان. هاليلويا. تحية لك ديمارك، بحييكم ديمارك. رسالة خمس ثواني، يلا خمس ثواني. أوكي
4: بونجور جوني، ونحن من شد عائلك سابين.
3: سابين زميلتنا وصوت العالي من جبل لبنان، الصوت العالي للكل. صوتك عالي جبل لبنان. كورال أويل، شبكة محطات بخدمتكم، بخدمة سياراتكم، بخدمتكم ببيوتكم من خلال توزيع المازوت للمنازل والمصانع والبنايات. كورال أويل، وبهيدا المونديال الكل بيربح. مفاجآت كتير ناطرتكم على أبليكيشن كورال لوياليتي. كورال لوياليتي طوال فترة كأس العالم فيفا 2026 ابتداء من 28 حزيران، يعني الموعد قرب. زوروا صفحتهم كورال أويل على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وابتداء من 28 حزيران خليكم جاهزين، كل الحماس والربح، وأكيد بتربحوا الخدمة الرائعة بكل محطات كورال أويل بكل المناطق اللبنانية. خدمات لسياراتكم مميزة بكل محبة من فريق عمل كورال أويل المنتشر بكل المحطات بكامل الأراضي اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية لألكن. رمل ينتهي بالصفر 66، كمان رمل ينتهي بالسبعة 85. بحية عليكن. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
5: صوت صباح خي جوني، الله يقويك يا رب، خليك بهالهمه اللي بالقلب. هيدي صورة بحد السفارة الكويتية، بعد اللوحة حافظ الأسد، صارت باسم الله يرحمه زياد الرحبين، رح يصير له سنة ميت وبعدها موجودة هاللوحة، فما قدرنا نصورها أكثر من هيك، لأنه هجموا لينا الشباب افتكرونا عم نصور شيء.
3: نعم
5: شباب المنطقة هونيك حبيب القلب شو وضع هيدي هيك بدها تضل؟
3: يسعد صباحك حلو يا حلو. بعت لي إياها على 70-220-8888 بعتها لرئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة وزارة الأشغال وزارة الثقافة والكل بوطننا لبنان. وأكيد هونيك جماعة عملاء إيران منتشرين حول المنطقة والله يساعدنا وينهي لنا حالتهم الشاذة. وجادة زياد الرحباني بدأ ترتفع فيها الأرمى بالعالي ونفتخر بزياد الرحباني. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم داخل لبنان ومن لبنان للخارج ومن الخارج للبنان. ويش ماني SAL الرائدة بتقديم الحلول المالية الرقمية الآمنة. مثل ما خبرتكم وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع نقابة أطباء لبنان في بيروت. المواطنين صار فيهم يشتروا نموذج الشهادة الصحية قبل الزواج إفادة الطبيب والشهادة الطبية لنيل رخصة قيادة السيارات درايفينج لايسنس. فيكم تشتروها مباشرة من كل فروع ويش ماني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية 1400 فرع بتصرفكم. وأكيد كمان تطوير الخدمة للأطباء بتمكنوا من دفع اشتراكاتهم للنقابة عبر ويش ماني وفروع ليون. تحية لنائب الرئيس التجاري في ويش ماني جورج فارس ونقابة أطباء لبنان والتعاون بخدمة المواطنين وبخدمة الأطباء مثل ما ويش ماني بخدمة الأطباء الصيادلي المهندسين وكل القطاعات اللبنانية والمواطنين. الفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع حتى الساعة 10 المساء. ويش ماني تحية ل المستمعين من إذاعة جبل لبنان من إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني. ميمو يسعد أوقاتكم. رسالة صوتية.
2: جوني يسعد صباحك نهارك مبارك. هي قصة كان بالدولة خيي عم تجي فوتير عشوائية. أنا كمان قال لي جيبي صارف 500 كيلو عم تجي الكهرباء من 24 ساعة ساعتين لا بدور أي سي ولا بدور أزان. عم دور أزان على كهربة المطير. كهربة المطير عم بتدور 20 ساعة بنهار طالع لي 160 كيلو طالع لي 96 دولار. فمن الخبرية جابوا لي 500 كيلو وين صرفهم أنا 500 كيلو؟
3: بدك تحكي مع كهربشي رغم أن ينتهي بالخمسة تسعة أربعة وترجلج الساعة عندك إذا في حدا مثل ما قلت له لكمان المواطن الثاني إنه ممكن يكون حدا سارق من عندك كهربا. يلا صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن وتعزيز للسلام العامة ورفعا لكفاءة الأجهزة المحلية نظمت مؤسسة ميشيل ظاهر ضمن مشروع مختبر المواطنة الفاعل ACL تدريب متخصص موجه لعناصر شرطة بلدية إبلياس شرطة بلدية بر الياس وعنجر ومجد العنجر وبلدية بوارج. هالتدريب تضمن سيناريوهات متعددة تعزيز الجهود الميدانية تمكين المشاركين من التعامل مع الحوادث المرورية والظروف الطارئة بأسلوب احترافي بروفيشنال. مؤسسة ميشيل ظاهر انتدبت خبير السلام المرورية رئيس بلدية شتورة ميشيل مطران لتولي تقديم الدروس التدريبية. إذن يتم تنفيذ مختبر المواطنة الفاعلة ACL من قبل مؤسسة ميشيل ظاهر ضمن برنامج التنمية المستدامة من خلال تحسين الحوكمة المحلية SDLG ويتم تمويل هالمشروع من قبل وزارة الخارجية الهولندية وتنفيذ International VNG. برافو مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية مدام مارلين سيد ظاهر وفريق العمل. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي تتابعوا كل وفريق العمل زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لتتابعوا كل القضايا والتدريبات والتطوير بوطننا لبنان من الفرزل زحلة لكل لبنان. صوتك عالي، تتابعوا كل القضايا والتدريبات

والتطوير بوطننا لبنان من الفرزل زحلي لكل لبنان. صوتك عالي. داني عم يسألني شو حكي النائب وضاح صادق عبر إذاعة جبل لبنان. اكتب لي على 70-220-888 اللي بده مقابلة، والرسالة الصوتية اللي وجهها عبر إذاعة جبل لبنان النائب وضاح صادق، اكتبوا لي بدنا المقابلة أو الرسالة الصوتية لحتى يشرح لألكن مجددا بالتسجيل شو صار معه بمطار بيروت والمخالفة للذوق والإحساس والقانون داخل مطار بيروت الدولي. وفيكن أكيد تزوروا جبل لبنان أبليكيشن لحتى تطلعوا على الرسالة الصوتية. وعلى مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع جبل لبنان أبليكيشن بخدمتكن مكتب التحرير والمتابعة. تحية لزملائنا بجبل لبنان أبليكيشن. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. مرحبا، طول عليكم. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 رغم العطلة الرسمية، نحن موجودين من 7 للـ10 بمحبة وطننا لبنان وبمحبة أرزة لبنان. أرزو لبنان. إلى اللقاء بكرة.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق. ما صبت شي
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
2: أنا بحسها كوميدية.
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحس ولا منحس.
5: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك وينك.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عبعيونك.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وينك.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: تحسها ملكة على عشور.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
6: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
5: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: لبنان رح يرجع.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: زين سما بيروت.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: شو عاملين مع الأولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.

0: حظك على الهواء.
1: الشمس تتقدم بثقة في من برج السرطان لتنشر دفء العاطفة وحب الحماية والروابط، وفي ذات الوقت يسبح القمر بعمق في قلب برج العقرب المائي، مشكلاً زاوية تناغمية بديعة تمنحنا حدساً خارقاً وقدرة على قراءة ما بين السطور وكشف المستور. ومع إشراقة الزهرة في الأسد واقتران عطارد والمشتري بالحكمة، يصبح اليوم يوماً للقرارات الصادقة النابعة من القلب والعقل معاً. دعونا نستمع لما تخبئه السماء لكل برج. برج الحمل. بوجود زحل ونبتون في برجك، تستمر في بناء رؤيتك طويلة المدى بمسؤولية، واليوم بوجود القمر في عمق العقرب في بيتك الثامن، تتجه طاقتك نحو الاستثمار والتمويل والروابط العاطفية العميقة. حدسك المالي اليوم قوي جداً، استخدم هذا الذكاء لحسم أي مسائل معلقة والابتعاد عن السطحية في علاقاتك.
2: برج الثور. المريخ يتقدم في درجاته الأخيرة ليمنحك شحنة طاقة أخيرة وقوية لإنهاء مشاريعك، واليوم بوجود القمر في برج العقرب المواجه لك تماماً، تتركز الأضواء على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. الفلك ينصحك بالمرونة واستيعاب الآخر، فالشريك يبحث عن تواصل عاطفي عميق وصادق معك اليوم. برج الجوزاء. يتواجد القمر اليوم في بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم حساً تنظيمياً دقيقاً وقدرة على إنجاز المهام الصعبة بذكاء ونفاذ بصيرة. اهتم بنظامك الغذائي وأعطي جسدك بعض الراحة ليتجدد نشاطك.
3: برج السرطان. الشمس تتقدم في برجكم لتمنحكم طاقة الحياة والبدايات الجديدة، مدعومة بوجود عطارد والمشتري في برجكم. واليوم يدعمكم القمر في برج العقرب الصديق في بيت الحظ، الحب والإبداع. كاريزمتكم تخطف القلوب وقدرتكم على التعبير الفني والروحي في أوجها. انطلقوا بثقة فالكون يبتسم لكم. برج الأسد. كوكب الجمال الزهرة تتقدم بثقة في برجك، مما يضفي عليك هالة أخاذة من السحر والقبول. ورغم هذا التألق الخارجي، فإن القمر في العقرب يوجه بوصلتك اليوم نحو بيتك الداخلي وعائلتك. إنه يوم ممتاز لتعزيز الروابط الأسرية أو إدخال تعديلات تجميلية على منزلك أو قضاء وقت دافئ مع المقربين.
4: برج العذراء. تراجع العقدة الجنوبية يدعوك لغربلة الماضي والتحرر من قيوده، واليوم يبتسم لك الفلك عبر بيتك الثالث، حيث يستقر القمر في العقرب الصديق لينشط اتصالاتك، نقاشاتك وتنقلاتك. كلماتك اليوم تحمل عمقاً وتأثيراً كبيراً في نفوس من حولك. استخدم هذا الذكاء العاطفي لإقناع الآخرين وحسم الاتفاقات. برج الميزان. بعد أيام حافلة بوجود القمر في برجك، ينتقل القمر اليوم ليستقر في بيتك الثاني، بيت المال والقيم الشخصية. المشهد الفلكي يشجعك اليوم على التخطيط المالي الذكي والمدروس، أو إعادة تقييم مواردك بروح واقعية ونفاذ بصيرة. كوكب الزهرة في الأسد يدعم علاقاتك الاجتماعية.

0: هي الصديقة، فاستثمر حضورك بحكمة. برج العقرب. القمر يسبح في قلب برجكم متناغماً في تثليث مائي ساحر مع الشمس في السرطان. هذه المواقع تمنحكم حضوراً لا يمكن تجاهله وحدساً يقارب القراءة الفكرية للآخرين. يوم مثالي لإطلاق مبادرة شخصية أو التعبير عن مشاعركم العميقة أو فرض تميزكم المهني بكبرياء. برج القوس. اليوم بوجود القمر في برج العقرب في بيتك الثاني عشر، بيت الأسرار والتأمل، ينصحك الفلك بأخذ خطوة إلى الوراء والابتعاد عن الصخب والضجيج. استخدم هذا الوقت لشحن طاقتك الروحية وترتيب أوراقك في صمت، فالإلهام يولد في الهدوء. برج الجدي. تراجع بلوتو القريب يذكرك بمراجعة عناصر قوتك، بينما تبتسم لك الكواكب اجتماعياً اليوم، حيث يضيء القمر في العقرب بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والأمنيات الكبرى. يوم ممتاز للعمل الجماعي والتواصل مع المجموعات، أو تلقي دعم حقيقي وغير متوقع من صديق مخلص يثق برؤيتك وأهدافك. برج الدلو. تراجع بلوتو في برجك يحثك على القيام بعملية مراجعة فكرية شاملة، واليوم تتجه الأنظار إليك في أعلى نقطة من خريطتك الفلكية، حيث يضيء القمر في العقرب بيت المهنة والسمعة العامة. ستحظى بتقدير كبير بفضل عمق رؤيتك وتفانيك. أظهر مهنيتك وجدارتك العالية بثقة واعتزاز أمام المسؤولين. برج الحوت. تعيش أجمل الأوقات باقتران القمر في العقرب مع الشمس في السرطان، في تثليث مائي بديع يضيء بيتك التاسع، بيت السفر، المعرفة العميقة والتوسع الفكري. تشعر بتفاؤل متجدد، حدسك اليوم هو مرشدك الأصدق نحو آفاق جديدة وناجحة.
1: حظك على الهواء. جبل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت. إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جي مانوكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في ختام اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن الأجواء إيجابية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم سيركز على اختيار المناطق التجريبية وإقرار بيان النوايا. أما الانسحاب الإسرائيلي فأوضح عيسى أنه سيحصل، لكن ليس اليوم.
1: النائب وضاح الصادق كشف عبر إذاعة جبل لبنان عن ملفات فساد وهيمنة الثنائي في مطار بيروت، مشيراً إلى عقود مشبوهة وثغرات أمنية سابقة، وأشاد بالإصلاحات الجارية بقيادة وزير الأشغال فايز رسامني، مؤكداً أن المطار يشهد اليوم نقلة نوعية رغم استمرار بعض التجاوزات.
2: وشدد النائب السابق فارس سعيد عبر منصة إكس على أن أي خروج عن اتفاق الطائف حتى من أحزاب مسيحية وازنة يضر بلبنان وبالمسيحيين، مؤكداً أن البلاد تمر بلحظة دقيقة وطنياً وعربياً ودولياً.
1: وفي الصفحة الدولية شهدت فنزويلا زلزالين قويين تلاهما نحو 20 هزة ارتدادية، مما أدى إلى انهيار مبان وسقوط قتلى ومصابين في كاراكاس ومناطق أخرى. الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أعلنت حالة طوارئ وإغلاق مطار العاصمة، فيما تستمر عمليات الإنقاذ.
0: وفي السياق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زلزالي فنزويلا تسببا في عدد مروع من الوفيات، معلناً أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمتضررين.
1: ومن جهة أخرى طلب ترامب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 88 مليار دولار يذهب الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، إلى جانب مخصصات لوزارة الدفاع، المزارعين، مكافحة إيبولا ومشاريع بنى تحتية محلية.
0: وكما في فنزويلا كذلك في اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية تسجيل زلزال جديد بقوة 7.2 درجتين قبال سواحل شمال اليابان من دون وقوع إصابات، فيما تستمر المتابعة تحسباً لأي هزات ارتدادية.
1: وإقليمياً اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن إعلان مسار شحن جديد في مضيق هرمز من دون تنسيق مع طهران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة، محذراً من تداعياته على أمن الملاحة.
3: وفي إيران أيضاً اتهمت وزارة الخارجية الأمين العام للناتو مارك روتا بالتواطؤ في الحرب الأخيرة ضدها، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي. وفي خراسان شمال شرق البلاد سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات ضربت مدينة أنبد من دون ورود معلومات عن أضرار أو إصابات.
1: وفي الصفحة الاقتصادية يواصل الخام الأمريكي تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.8%، حيث بلغ سعر البرميل 69 دولاراً وسط ضغوط متزايدة على الأسواق العالمية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
6: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
7: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
8: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
9: Thank you.

0: لا شو حياته
1: تحسات حسها ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دب كان زا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير تعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية
7: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
8: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
7: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين لبنان سويس بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن اللافتات التي تحمل عبارة شكراً إيران على طريق المطار ستزال خلال يومين، كما أكد استمرار التنسيق اللبناني السوري للحفاظ على أمن الحدود، مشيراً إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين السوريين بعد تحديد أسمائهم من قبل القضاء اللبناني وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
0: في ختام اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن الأجواء إيجابية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم سيركز على اختيار المناطق التجريبية وإقرار بيان النوايا. أما الانسحاب الإسرائيلي فأوضح عيسى أنه سيحصل، لكن ليس اليوم.
1: النائب وضاح الصادق كشف عبر إذاعة جبل لبنان عن ملفات فساد وهيمنة الثنائي في مطار بيروت، مشيراً إلى عقود مشبوهة وثغرات أمنية سابقة، وأشاد بالإصلاحات الجارية بقيادة وزير الأشغال فايز رسامني، مؤكداً أن المطار يشهد اليوم نقلة نوعية رغم استمرار بعض التجاوزات.
0: أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع الولايات المتحدة ضرورة وقف دعم إيران للميليشيات في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، كما رحب بإعادة فتح مضيق هرمز مشدداً على أهمية التزام إيران بتعهداتها، ومؤكداً أن المباحثات ستتناول أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا ودعم استقرارهما وسيادتهما.
1: وفي الصفحة الدولية شهدت فنزويلا زلزالين قويين تلاهما نحو 20 هزة ارتدادية، مما أدى إلى انهيار مبان وسقوط قتلى ومصابين في كاراكاس ومناطق أخرى. الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أعلنت حالة طوارئ وإغلاق مطار العاصمة، فيما تستمر عمليات الإنقاذ.
0: وفي السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زلزالي فنزويلا تسببا في عدد مروع من الوفيات، معلناً أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمتضررين.
1: ومن جهة أخرى، طلب ترامب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 88 مليار دولار، يذهب الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، إلى جانب مخصصات لوزارة الدفاع، المزارعين، مكافحة إيبولا، ومشاريع بنى تحتية محلية.
0: وكما في فنزويلا، كذلك في اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية تسجيل زلزال جديد بقوة 7.2 درجتين قبال سواحل شمال اليابان من دون وقوع إصابات، فيما تستمر المتابعة تحسباً لأي هزات ارتدادية.
1: وإقليمياً، اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن إعلان مسار شحن جديد في مضيق هرمز من دون تنسيق مع طهران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة، محذراً من تداعياته على أمن الملاحة.
0: وفي إيران أيضاً، اتهمت وزارة الخارجية الأمين العام للناتو مارك روتا بالتواطؤ في الحرب الأخيرة ضدها، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي. وفي خراسان شمال شرق البلاد، سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات ضربت مدينة أنبد من دون ورود معلومات عن أضرار أو إصابات.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، يواصل الخام الأمريكي تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.8%، حيث بلغ سعر البرميل 69 دولاراً وسط ضغوط متزايدة على الأسواق العالمية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل لعب حيسوه لك
3: فاصل لبنان سويس انشورنس.

0: collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle « La valise d'histoire » au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: وينك
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جي مانوكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس وجون أشقر غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن اللافتات التي تحمل عبارة شكراً إيران على طريق المطار ستزال خلال يومين، كما أكد استمرار التنسيق اللبناني السوري للحفاظ على أمن الحدود، مشيراً إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين السوريين بعد تحديد أسمائهم من قبل القضاء اللبناني وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
0: في ختام اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن الأجواء إيجابية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم سيركز على اختيار المناطق التجريبية وإقرار بيان النوايا. أما الانسحاب الإسرائيلي فأوضح عيسى أنه سيحصل، لكن ليس اليوم.
1: النائب وضاح الصادق كشف عبر إذاعة جبل لبنان عن ملفات فساد وهيمنة الثنائي في مطار بيروت، مشيراً إلى عقود مشبوهة وثغرات أمنية سابقة، وأشاد بالإصلاحات الجارية بقيادة وزير الأشغال فايز رسامني، مؤكداً أن المطار يشهد اليوم نقلة نوعية رغم استمرار بعض التجاوزات.
0: أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع الولايات المتحدة ضرورة وقف دعم إيران للميليشيات في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، كما رحب بإعادة فتح مضيق هرمز مشدداً على أهمية التزام إيران بتعهداتها، ومؤكداً أن المباحثات ستتناول أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا ودعم استقرارهما وسيادتهما.
1: وفي الصفحة الدولية شهدت فنزويلا زلزالين قويين تلاهما نحو 20 هزة ارتدادية، مما أدى إلى انهيار مبان وسقوط قتلى ومصابين في كاراكاس ومناطق أخرى. الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أعلنت حالة طوارئ وإغلاق مطار العاصمة، فيما تستمر عمليات الإنقاذ.
0: وفي السياق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زلزالي فنزويلا تسببا في عدد مروع من الوفيات، معلناً أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمتضررين.
1: ومن جهة أخرى طلب ترامب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 88 مليار دولار يذهب الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، إلى جانب مخصصات لوزارة الدفاع، المزارعين، مكافحة إيبولا ومشاريع بنى تحتية محلية.
0: وكما في فنزويلا كذلك في اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية تسجيل زلزال جديد بقوة 7.2 درجتين قبال سواحل شمال اليابان من دون وقوع إصابات، فيما تستمر المتابعة تحسباً لأي هزات ارتدادية.
1: وإقليمياً اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن إعلان مسار شحن جديد في مضيق هرمز من دون تنسيق مع طهران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة، محذراً من تداعياته على أمن الملاحة.
2: وفي إيران أيضاً اتهمت وزارة الخارجية الأمين العام للناتو مارك روتا بالتواطؤ في الحرب الأخيرة ضدها، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي. وفي خراسان شمال شرق البلاد سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات ضربت مدينة أنبد من دون ورود معلومات عن أضرار أو إصابات.
1: وفي الصفحة الاقتصادية يواصل الخام الأمريكي تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.8%، حيث بلغ سعر البرميل 69 دولاراً وسط ضغوط متزايدة على الأسواق العالمية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellubnan.com.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبت شي،
4: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: أنا بحسها كوميدية،
4: لو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: خالد الهبر،
7: فدني معك وديني عشان الحمراء، فدني جيب الحمرا السكرة
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران جيب الحمرا تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان. 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكي انجاب يعني
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
7: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين ليبانو سويس
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان حبك مثل بيروت تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس حب الحرية تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
0: بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026، ومنح الطلاب إفادات نجاح استناداً إلى نتائج التقييم المدرسي شرط تحقيق معدل لا يقل عن 9.5. كما أعلنت تنظيم دورة استثنائية للمرشحين الأحرار والطلاب الراسبين والناجحين الذين يحتاجون إلى شهادة رسمية، مؤكدة أن القرار جاء استناداً إلى معطيات أمنية حالت دون ضمان إجراء الامتحانات بشكل عادل وآمن.
1: أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن اللافتات التي تحمل عبارة شكراً إيران على طريق المطار ستزال خلال يومين، كما أكد استمرار التنسيق اللبناني السوري للحفاظ على أمن الحدود، مشيراً إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين السوريين بعد تحديد أسمائهم من قبل القضاء اللبناني وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
0: أفرجت القوات الإسرائيلية عن الراعي محمد هلال وهو سوري الجنسية بعد يومين من احتجازه إثر توغل دورية إسرائيلية في خراج بلدة إبل السقي باتجاه بلدة الماري، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
1: النائب وضاح الصادق كشف عبر إذاعة جبل لبنان عن ملفات فساد وهيمنة الثنائي في مطار بيروت، مشيراً إلى عقود مشبوهة وثغرات أمنية سابقة، وأشاد بالإصلاحات الجارية بقيادة وزير الأشغال فايز رسامني، مؤكداً أن المطار يشهد اليوم نقلة نوعية رغم استمرار بعض التجاوزات.
0: أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع الولايات المتحدة ضرورة وقف دعم إيران للميليشيات في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، كما رحب بإعادة فتح مضيق هرمز مشدداً على أهمية التزام إيران بتعهداتها، ومؤكداً أن المباحثات ستتناول أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا ودعم استقرارهما وسيادتهما.
1: أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات هما الأقوى في البلاد منذ عام 1900.
0: وكما في فنزويلا كذلك في اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية تسجيل زلزال جديد بقوة 7.2 قبال سواحل شمال اليابان من دون وقوع إصابات، فيما تستمر المتابعة تحسباً لأي هزات ارتدادية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. لبنان رح يرجع. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: بلا منحس بلا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبا عيوني.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وينك.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بده خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: كل القصايد من حلا عينيك
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
7: لو غمضتن عيني ومشي
8: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: قلبي ده قلبي ده
8: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا ببالك مرض
8: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
9: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جيمانو كيان، إبراهيم معلوف، الأخرس، وجون أشقر غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026، ومنح الطلاب إفادات نجاح استناداً إلى نتائج التقييم المدرسي شرط تحقيق معدل لا يقل عن 9.5. كما أعلنت تنظيم دورة استثنائية للمرشحين الأحرار والطلاب الراسبين والناجحين الذين يحتاجون إلى شهادة رسمية، مؤكدة أن القرار جاء استناداً إلى معطيات أمنية حالت دون ضمان إجراء الامتحانات بشكل عادل وآمن.
1: أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن اللافتات التي تحمل عبارة شكراً إيران على طريق المطار ستزال خلال يومين، كما أكد استمرار التنسيق اللبناني السوري للحفاظ على أمن الحدود، مشيراً إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين السوريين بعد تحديد أسمائهم من قبل القضاء اللبناني وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
0: أفرجت القوات الإسرائيلية عن الراعي محمد هلال وهو سوري الجنسية بعد يومين من احتجازه إثر توغل دورية إسرائيلية في خراج بلدة إبل السقي باتجاه بلدة الماري، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
1: النائب وضاح الصادق كشف عبر إذاعة جبل لبنان عن ملفات فساد وهيمنة الثنائي في مطار بيروت، مشيراً إلى عقود مشبوهة وثغرات أمنية سابقة، وأشاد بالإصلاحات الجارية بقيادة وزير الأشغال فايز رسامني، مؤكداً أن المطار يشهد اليوم نقلة نوعية رغم استمرار بعض التجاوزات.
0: أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع الولايات المتحدة ضرورة وقف دعم إيران للميليشيات في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، كما رحب بإعادة فتح مضيق هرمز مشدداً على أهمية التزام إيران بتعهداتها، ومؤكداً أن المباحثات ستتناول أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا ودعم استقرارهما وسيادتهما.
1: أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات هما الأقوى في البلاد منذ عام 1900.
0: وكما في فنزويلا كذلك في اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية تسجيل زلزال جديد بقوة 7.2 قبال سواحل شمال اليابان من دون وقوع إصابات، فيما تستمر المتابعة تحسباً لأي هزات ارتدادية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي. الربح ملعبنا.

0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: زين سما بيروت
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaurour Club. Experience the Zaurour Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaurour Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaurour Club and E-Positive.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
4: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
5: Ya wayne man la shot sene el mondial elna ma hada ynaqesh
6: shu score
5: 1-1 bas mbayn el possession elna
6: ma 1000% shu yani bikhsar el yom kaman
5: yakhsaru w bishba'u khsara shu hayd el tashkil el am yelabu fiha
6: ento wala kelma بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
6: السامبا قالو هو دافك انسى بيعرف
7: لا فوتو بلش الشوط الثاني
6: بده خبرونا شو بصير. ايه
5: ما لك ركب كيف الفيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على ارض الملعب فاتح لك باب المشاركه لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026، ومنح الطلاب إفادات نجاح استناداً إلى نتائج التقييم المدرسي شرط تحقيق معدل لا يقل عن 9.5. كما أعلنت تنظيم دورة استثنائية للمرشحين الأحرار والطلاب الراسبين والناجحين الذين يحتاجون إلى شهادة رسمية، مؤكدة أن القرار جاء استناداً إلى معطيات أمنية حالت دون ضمان إجراء الامتحانات بشكل عادل وآمن.
1: أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن اللافتات التي تحمل عبارة شكراً إيران على طريق المطار ستزال خلال يومين، كما أكد استمرار التنسيق اللبناني السوري للحفاظ على أمن الحدود، مشيراً إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين السوريين بعد تحديد أسمائهم من قبل القضاء اللبناني وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
0: أفرجت القوات الإسرائيلية عن الراعي محمد هلال وهو سوري الجنسية بعد يومين من احتجازه إثر توغل دورية إسرائيلية في خراج بلدة إبل السقي باتجاه بلدة الماري، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
1: النائب وضاح الصادق كشف عبر إذاعة جبل لبنان عن ملفات فساد وهيمنة الثنائي في مطار بيروت، مشيراً إلى عقود مشبوهة وثغرات أمنية سابقة، وأشاد بالإصلاحات الجارية بقيادة وزير الأشغال فايز رسامني، مؤكداً أن المطار يشهد اليوم نقلة نوعية رغم استمرار بعض التجاوزات.
0: أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع الولايات المتحدة ضرورة وقف دعم إيران للميليشيات في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، كما رحب بإعادة فتح مضيق هرمز مشدداً على أهمية التزام إيران بتعهداتها، ومؤكداً أن المباحثات ستتناول أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا ودعم استقرارهما وسيادتهما.
1: أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات هما الأقوى في البلاد منذ عام 1900.
0: وكما في فنزويلا كذلك في اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية تسجيل زلزال جديد بقوة 7.2 قبال سواحل شمال اليابان من دون وقوع إصابات، فيما تستمر المتابعة تحسباً لأي هزات ارتدادية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
3: Thank you.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا
4: من الحفل لبنو سويس انشورنس.
6: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: ستارت الساعة 4 وصرتوا مع غني وخبرية على جبل لبنان. غني وخبرية معي أنا محمد جابر كل خميس على الساعة 4 عم تسمعوه، واليوم حلقتنا سبيسيال. حلقتنا اليوم عن أعياد بيروت ومعنا ضيفة عزيزة جدا، معنا مديرة الشؤون الفنية بتويوتو سي المنظمين لأعياد بيروت كارول مارون. كارول أهلا وسهلا فيك.
1: هاي محمد،
0: كيفك؟
1: شو الأخبار؟
0: تمام،
1: مبسوطة أول شيء أنا أكون ضيفتك اليوم.
0: اليوم إيه بغير
1: حلقة سبيسيال.
0: اليوم بدنا نحكي عن أعياد بيروت اللي هو المهرجان الوحيد هالسنة بلبنان بهالظروف. أعياد بيروت هذا المهرجان عمره عمر بلبنان، خبرين عنه عن تاريخه، قد عمره هالمهرجان؟
1: مهرجان أعياد بيروت أول شيء هذا نسخته 11، نحن صلنا 15 سنة، وقفنا طبعا فترة كورونا وما بعد انفجار البور. السنة 11 صراحة يعني المهرجان أعياد بيروت هو أصلا المهرجان اللي بيمثل العاصمة، ونحن مشان هيك منصر كل سنة أنه نعمل هذا المهرجان ويكون موجود رغم كل الظروف. فهالسنة مع أنه بتعرف كتير مهرجانات لغيو، بعتقد أغلبيتهم يعني ما بعتقد بعد فيه يمكن شوية حفلات
0: صح.
1: بس كمهرجانات تم إلغاء unfortunately يعني نحن مش هالشي ما بي منو شيء بفرحنا، بس نحن أصرينا أنه نكفي لأنه منعتبر أنه رغم كل الظروف هيدي مقاومة بالفن أنه نحن نكفي بهذا المهرجان. وهلأ رح نحكي بعد شو أنه عنا تغيير كان بعدة logistically إذا بدك بعدة قصص باللوكيشن، يعني هالسنة إذا بدك مثل تحدينا كل الظروف تنعملوا للمهرجان ونكون موجودين، لأنه منعتبر عن جد أنه الفن والفرح هو رسالة، هو واجب نحن علينا اتجاه حتى كل الشعب اللبناني.
0: بال 2019 قلتي لي وقفتوا بكورونا، فيك تعطيني اكثر تفاصيل عن هالفتره ورجعتوا بال 2024 صح؟
1: ايه نحن رجعنا من يعني هيدي الثالث سنه على التوالي من بعد ما رجعنا 24 25 وهيدي السنه الثالثه على التوالي، كنا موقفين كم سنه قبل، وقفنا بسبب الظروف اللي بتعرف كان في الكورونا، بعدين كان في الازمه الاقتصاديه، بعدين كان في انفجار كمان البور، يعني ما كان بينعمل مهرجان ببيروت. وقت رجعنا من 3 سنين كنا انه حسينا انه خلص لازم نرجع، وفعلا كان شفنا قديه عن جد العالم حمس لهذا المهرجان، واللي بيعرف المهرجان ودايما بيجي بيزور او بيجي اذا بدك بيحضر بأعياد بيروت حفلات بيعرف قديه نحن مهرجان عن جد. اول شيء انت بقلب العاصمه، easy to access، دايما نحن الفنانين حفلات مميزه جدا، من نقي يكون في تنوع بالمهرجان، ما يكون دايما يعني اذا بدك نفس الستيل، نرضي كل الاذواق. فشفنا العالم كتير محمسه وكفينا السنه الماضيه، وهالسنه مثل ما حكينا رغم كل الظروف وفعلا وضع البلد والحرب اللي صارت، حسينا انه نحن لا بدنا نكفي، ليه بدنا نوقف، ليه بدنا ما نكون موجودين. نحن بالعكس هيدي مثل ما قلت قبل عم نتحدى الظروف، مقاومة بالفن، وما بعتقد نحن في حدا انتقد، لأن بالعكس العالم بسطت انه نحن متواجدين،
0: العالم بدأ شوية فرح،
1: وبدنا فرح، بدنا فرح لأنه بدنا منفس بمحل. وبدي لك شيء محمد، انه اليوم هيدا مهرجان بيشغل كتير عالم، يعني انت عم تحكي من الساوند لللايت للسيكوريتي للعالم، يعني عم تشغل انت يعني هيدي كمان مزبوط، يعني اقتصاديا نحن عم نساهم حتى سياحيا بهيدا الموضوع
0: صح.
1: وهيدا الشيء مهم لأنه حرام اليوم انه صيف لبنان يكون هيك خالي من كل المهرجانات. قلنا يمكن أكيد. في مهرجانات اضطروا لظروف معينة أنه يلغوا، نحن حسينا أنه عنا هيك مثل رسالة أنه نكفي.
0: ودايما هالسنة مثل ما قلتي هو غير، وغير أنه نحن المهرجان الوحيد موقعه غير هالسنة
1: صح.
0: كل سنة بيكون ببيال
1: ووتر فرونت بيروت.
0: هل هالسنة نقلته لوين؟
1: نقلنا لأنه للأسف الأرض اللي نحن بنعمل عليها حاليا منا متوفرة عليها خيام ونسحين، ومشان هيك نحن كنا أسهل شيء نقول بقى نلغي الأرض منا موجودة
0: صح.
1: لأنه نحن أصرينا نعمل وفي مخاطرة باللي عم نعمله، بس كنا مصرين انتقلنا لووتر فرونت بس أنت ياسر النقاش اللي بمنطقة المتن الشمالي، وهي على كل حال ضمن بيروت الكبرى، يعني إذا بدنا نفكر بهالطريقة نحن بعدنا ضمن بيروت الكبرى، منا كتير بعاد يعني كم كيلومتر
0: صح قريبة
1: شمالاً شوي. وقلنا هيك أول شيء سيف أكتر وبتحمسوا العالم يجوا أكتر. والفنيو اللي عم نعمل فيها للصراحة هي منا فنيو كانت موجودة، it was a new venue، نحنا we unlocked إذا بدك، يعني فتحنا إذا بدك فنيو جديدة هلأ عم نحضرها يعني from zero. ولقينا أنه هذا الشيء الأنسب، وللمفارقة أنه ما رح كذب عليك، إن أول ما أعلننا عدد العالم اللي ركضوا يشتروا تيكت وعدد العالم اللي أجينا بوزيتيف فيدباك كان كتير كبير، فما حسينا إنه هذا الشيء أثر. أكيد نحن متمنى سنة الجاي يكون وضع أكتر ونرجع على العاصمة، بس نحن فعلا أعياد بيروت مصرين نعمله ولقينا إنه هذا أنسب حل.
0: هلا رحنا هلا حنفوت بتفاصيل هذا المهرجان وحنبلش مع عبير نعمي اللي هو ب 16 تموز وفعاليته من 16 تموز ل 28 تموز.
1: مزبوط.
0: هلا إذا بدنا نحكي عن عبير نعمي أو ب 16 تموز شو بتخبرينا عن هالحفلة؟ كيف شو حتتضمن؟
1: أول شيء عبير أول مرة بتكون معنا بعياد بيروت، صار عدد سنين الكل بيبعث لنا ليه عبير بدنا معكم وهيك. هلا بدي أقول بس للعالم كتير بتسأل نحن على أي أساس بنختار الفنانين. نحن مش إنه شو بيطلع عبالنا وهيك، نحن دايما بيكون في أوقات كتير أشخاص بنحكيهم، في فنانين نحن بنتوجه لهم، هن مش بس الأشخاص اللي موجودين معنا، بس أوقات في ظروف بيكون في فنانين منون أفيلبل، في فنانين يمكن ما حاسين إنه هلا بدهم يعملوا يمكن حفلة يمكن بالظروف، في فنانين بيكونوا أوقات عندهم غير ارتباطات، فنحن يعني في عندك خيار صعب بالآخر تتوصل للفنانين وتكون عندك إذا بدك برنامج شوي منوع وبيرضي كل الأذواق. فعبير من هديك السنة كتير عالم عم بتطالب بتكون موجودة معنا، ونحن فخورين أنه هي الافتتاح أول ليلة. بتعرف عبير صوت رائع، ليلة رح تكون
0: لكل الأجيال يعني تقريبا
1: لكل الأجيال، ليلة مليئة بالرومانسية الكلاسيكية وحتى الأغاني الحلوة. عبير عندها أغاني يعني خصوصي آخر كم سنة، يعني ألبوم كان رائع اللي عملته مؤخرا، فنحن كتير مبسوطين أنه رح تكون موجودة معنا. هي رح تكون عم تفتتح إذا بدك هالمهرجان وبهاللوكيشن الجديدة.
0: وأنا بدي أحكي عن بلا ما نحس، هي
1: هي الهيت الكبيرة
0: دفنت اللي هي اللي فوتتها على السوق لعبير. إذا ما معي خبر بدي خبر المشاهدين عن هالغنية، هالغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وشركة الإنتاج ما كان بدها إياها، وهي كانت مكتوبة لصوت شاب
1: بس أوكي. ما بعرف
0: هالمعلومة. وشركة الإنتاج ما قبلوا فيها لعبير وقالوا لها أنه حد دمرك، فأصروا عبير ومدير أعمالها أنه يغيروا كلماتها مع نبيل يحطوها لصوت امرأة، وفوتتها على السوق وكسرت الدنيا الأغنية.
1: One of the biggest hits.

0: غنية وخبرية رجع معكم على جبل لبنان. معي أنا محمد جابر واليوم معي كارول مارون مدير الشؤون الفنية بتيو تو سي إحدى مؤسسي مهرجان
1: يعني نحن ثلاث شركات وضح محمد تيو تو سي ستار سيستم وقات اللي مننظم مهرجان عيد بيروت. بدي وجه تحية عن جد لهالثلاث شركات اللي مثل ما قلت رغم كل الظروف خطرنا وعم نعمل هيك مهرجان.
0: في بي جي أم كمان لمروان خوري وإبراهيم علوف جيمان وكيان
1: بي جي أم عم بيكونوا معنا بمروان وجي وجي بال بإبراهيم معلوف.
0: هلا بدنا ننتقل للأخرس ب 18 تموز صح؟
1: 18 تموز الأخرس طبعاً أول مرة معنا بالمهرجان. الأخرس اللي هو أردني يعني عم بيكون هو الفنان العربي الوحيد اللي معنا هالسنة بالمهرجان. بتعرف أصلاً بحسب يعني بسبب الظروف ما فيك دايماً تكون عندك فنانين من برا حتى عرب أو أجانب لأنه اليوم الظروف ما بتسمح أنه يكون يعني في مخاطرة حتى ما بتعرف وضع البلد كيف. نحن مبسوطين كتير لأن الأخرس من كتير زمان نحن متعادين معه كان من أوائل إذا بدك الفنانين اللي اتفقنا معه على هذا المهرجان. الأخرس اللي هو أصلاً التارجت أكتر شيء تينيجرز تعرف اللي بيحبوه واليونج بيبل اللي عمل عدة هتات مؤخراً وهيدي الحفلة الوحيدة اللي رح يكون فيها ستاندينج لأنه ستيل الأخرس كتير يعني رح يكون المهرجان ليلتها الحفلة كتير حلوة. فنحن مبسوطين كتير أنه رح يكون معنا
0: ومثل ما قلت كمان الأخرس هو اسمه الحقيقي محمد الأخرس. بدي أحكي عن أغاني العاطفية هي من قصة حقيقية دايما من قصة حقيقية عاطفية قديمة لإله ومع حبيبة قديمة وتزوجت. بدنا نسمع هلأ دايما هيك هو الدوت الجديد المكسر الدنيا مع إيناز هو من كلمات الأخرس وإيناز وتوزيع سليمان دميان. نسمع سوا
2: دايما هيك

0: ورجعنا بغنية وخبرية على جبل لبنان، واليوم معي كارول مالو مارون لنحكي عن أعياد بيروت، وبدنا نحكي هلأ عن جي مانوكيان
1: بعشرين الشهر بعشرين تموز بعد بيروت. جي هالسنة الثالثة كمان على التوالي معنا. اللي عن جد اللي حضر جي بالسنين اللي قبل بيعرف عن شو عم بحكي، بيعرف انه هيدي الليلة يعني الرقص الفرح التهييس ليلة فولكلورية لبنانية. شو بدك يعني العالم ما بتقعد بحفلة جي، بتعرف هو الشو اللي بيعمله على المسرح ودايما معه ضيوف مميزين، كمان هالسنة رح يكون في سبيشال جيست ومفاجآت. فعلا ليلة للي بده يجي يغير جو ينبسط ما يفوتها.
0: وانا رح احكي هيك مفاجأة صغيرة عن الحفلة، دايما بيغني لوالدته غنية ملحم بركات اسمها حبيتك وبحبك، بدنا نسمع دياسبورا لجي مانوكيان.

0: غني وخبري بياخد بريك صغير وبيرجع مع عياد بيروت. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau, en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون الفخار الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4 البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز. جبل

0: غنية وخبرية رجع من البريك. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس الساعة 4 معي محمد جابر، واليوم حلقتنا مخصصة لأعياد بيروت وفعالياته. معنا المدير مديرة الشؤون الفنية بتويوتو سي كارول مارون. أهلا وسهلا فيك مجددا بجبل لبنان.
1: مرسي محمد.
0: بدنا نكفي حفلتنا، هلا بنحكي عن جون أشقر. هو ثالث سنة معكم على التوالي بعد
1: بيروت، صح؟ 22 تموز. جون لأنه عن جد تعرف الببليك تبعه يعني سبيسيال، وبالكوميدي حاليا يعني مكسر الدنيا. عمل تور كتير كبير جون، يعني من كندا لأمريكا ليوروب، وحتى بعتقد كان الأول كوميدي عربي بيعمل ستاند أب على المسرح الأولمبيا
0: بباريس. صحيح.
1: فعلا رائع. وهالمرة شو جديد اسمه فينا نحكي. صحيح. بعتقد للي حضروا هذيك السنة ما يفكر نفس الشو، هو It's a new show لأول مرة عم يكون عم بيقدم هيدا الشو على مسرح آيات بيروت. فأنه ليلة مميزة هيك تتضحكوا وتنبسطوا وتغيروا جو أكيد مع جون أشقر.
0: رح نسمع مقطع من مسرحية بدي جرب.
2: مين بيأمن بالpower of manifestation؟ أوكي هلا بالزقفة مين ما بيأمن بالpower of manifestation؟ رايت. So لنتفادى هيدي الإشكالية بباريس اليوم، رح أطلب منكم رح نعمل exercise صغير كمجموعة. رح أطلب منكم تاخدوا الكالكوليترز تبعكم. إيه أنا مش جاية افتح الكالكوليترز عم نشتغل. So guys بقى نحسب شغلة بلبنان تقريبا في 3000 مطعم، نص هول المطاعم بيحطوا أغاني لبنانية. شو ضعت؟ إيه صعبة لهلا كانت صعبة. أنت 3000 ديفيزي بار دو، برافو. أوكي سو نص هول المطاعم بيحطوا أغاني لبنانية، وهول المطاعم بيفتحوا 3 أيام بالأسبوع. قديه طلع قديه صرنا؟ أوكي 4500. هول المطاعم بيجي عليهم كل مرة 200 شخص. كتير صعبة. قديه صرنا؟ 900,000 جايز، 900,000. ما بعرف كيف طلع عندك 256. ما بيحسن برامت العالم كله أول مرة بيطلع 256. بليز قعدوا حد بعض وجربوا حلوا هيدا الإكزرسيس. سو جايز 900,000. وكنا عم نحكي عن الباور أوف مانيفستيشن. يعني بلبنان آخر 17 سنة كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع. والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون. وين الباور اوف مانيفستيشن؟ لو بدها تشتي كانت غيمت، ما في غيرنا، نحن المغتربين ماشي حالنا بال

0: وعلى على المسرح، فهسن بنقعدهم بنفس الاجواء فعلا يعني
1: أحلى.
0: طبعا جوزيف دائما بيقدم الشيء الجديد، وبتعرف غير انه جوزيف نحن بنفتخر فيه كفنان لبناني وصوت حلو ومن الفنانين الشباب اللي نحن كلبنانيين مزبوط.
1: فاذا بدي احكي عن اغاني جوزيف، عن خبريات اغانيه، في كتير اخبار اذا ذلك انه في غنية اسمها فرق العمر لإله، بتحكي عن فرق العمر بين حبيبه وحبيبته، هي قصه حقيقيه لوحده كانت اكبر منه. وفي كمان غنية اسمها سلام صدرت من سنتين تقريبا مع اكستو هالمره، كمان نفس الحديث نفس الحديث حطه بالغنية. وفي الحق ما بيموت اللي هي الكلاسيك الوطنيه لإله، هيدي اذا بتعرفي خبريتها انه مدير اعماله ما كان بده اياها، حضرها جوزيف كتير حب، عرضها على فريق إدارة أعماله ما حبوها، رجع أنعن لنزلها وأصدرها وكسرت الدنيا.
0: صارت نشيد يعني نحن بالنسبة
1: صحيح لنا نشيد وطني، هي من كلمات سمير نخلة وألحان هشام بولس، ومنسمع بغنية وخبرية.

0: كنا عم نسمع جوزيف عطية والحق ما بيموت هالكلاسيك الوطني لإله. هلا بدنا نحكي عن إبراهيم معلوف بأعياد بيروت ب 25 تموز. شو بتخبرينا أكثر عن الحفل؟
1: أول شيء محمد مثل ما قلت بالأول كثير بيسألونا إنه ما بتجيبوا انترناشونال آرتست، ومثل ما فسرت إنه إحنا بسبب الأوضاع ما فينا بهالوضع ما في انترناشونال آرتست عم يجوا على لبنان. بس تقول أنه إبراهيم معلوف نحن بنعتبره فنان عالمي، نحن نفتخر فيه لأنه هو لبناني فرنسي عالمي، من أشهر عازفين الترومبات بالعالم. وفعلا إبراهيم برا عامل سكسي غريب يعني كتير كبير، وعم بيعبي مسارح. يعني نحن كتير مبسوطين أنه عم بيعمل الحفلة ببلده الأم. ليلة حلوة للي بيحبوا هالنوع من الموسيقى والجاز، ودايما كمان مع مفاجآت على المسرح.
0: صحيح.
1: يعني رح تكون ليلة بتحس أنه اللي بيحضر إبراهيم، حدا كان عم يخبرني أنه بيقطع الكونسرت والإف بدي بعد هالقد، الليلة رح تكون كتير حلوة. واللي بحب هيدا النوع واللي يعني حابب ما يقفي وما يفوت فرصة انه يشتري تذاكير، لانه إبراهيم مش دايما عم بيكون عم يعمل حفلات، ونحن مبسوطين فيه انه مخصصنا بهيدا الحفلة بلبنان.
0: وبدنا نذكر كمان انه التيكتس موجودين على ticketingboxoffice.com.
1: صح، رح نفسر اكيد
0: عليهم.

0: كنا عم نسمع ميك بليس فور مي لهبه طوجي وزوجها ابراهيم علوف، وبدنا نحكي هلا عن مروان خوري بعياد بيروت، هذا الحفل المنتظر ب 26 تموز.
1: مروان اول سنه معنا بالمهرجان، نحن كثير مبسوطين لانه بتعرف مروان خوري الفنان الشام، يعني تقول مروان بنقول الرومانسيه والاحساس، وليله هيك مفعمه اذا بدك باحاسيس كثير حلوه. مروان خوري ما بيغني بس أغانيه مثل ما بتعرف حماد، رح يغني كمان أغاني اللي هو بلحنها من كتير فنانين، يعني من إليسا لفضل
0: آدم،
1: يعني عدد كتير كبير. فليلة يعني كلها هتات، واللي بحب طبعا مروان خوري عنده تشانس انه يكون معنا ب 25 تموز بعياد بيروت.
0: 26 تموز. انا بدي احكي عن اغاني مروان خوري اللي كتبها في معقول، اللي كتبها لفضل الشاكر.
1: صح، هيدي الغنية هو بيغنيها فوق دايما.
0: صحيح، هي انكتبت للاعلامية راغدة شلهوب، كانوا جيران بعض بالزمانات. صح، وهي فلت فكتب لها معقول، وفي لما كان مخنق مع زوجته الحقيقية.
1: احنا اليوم كله فضايح، ايه عم نفتح
0: هيدا البرنامج. في عنده غنية اسمها حدا عارف عن نشيلة آدم، كمان طبعاً كان خارق مع زوجته فكتبها لإلها، وبدنا نسمع هلأ كل القصايد لمروان خوري.

0: كنا عم نسمع كل القصايد لمروان خوري. ما اجمل ما غنى مروان خوري.
1: مروان صحيح كل
0: صحيح. وهلا بدنا نحكي عن ما في عيد بيروت بلا اليسا.
1: يعني من رومانسيه لرومانسيه نحن
0: لملكة الاحساس.
1: ختام المهرجان ب 28 تموز. اليسا محمد يعني صار اذا بدك موعد سنوي خلص. يعني منقول اعياد بيروت منقول اليسا منقول اليسا منقول اعياد بيروت. كل سنه عم تكون معنا بكل دورات فعاليات المهرجان. هالسنه مثل السنه الماضيه رح تكون هي يعني ختامها مسك عم تختم المهرجان. يعني اللي بيعرف غير اليسا واللي حضر هديك السنه او اللي شاف على السوشيال ميديا يعني اول شيء الفرح التهييس بتحس عن جد هيك مليان حب والرومانسيه وكل شيء. يعني ليله بتحس فيها كل هالشعور كل هالمشاعر وبنفس الوقت اليسا عن جد يعني مرتبطه بهذا المهرجان لانه اليسا بتشبه بيروت. بتحس انه نفس الشيء هيدا الريزيلينس عندها الطاقه دائما عرفت يعني سبحان الله شو نحن ما بنقدر يعني يكون عنا المهرجان ما تكون اليسا موجوده فيه. واليسا على كل حال هيدا الحفله المهرجان الوحيد اللي بتعمله بالصيف بلبنان. يعني كل سنه عم بتخصصنا نحن بهيدا الحفل وبدي اقول اصلا ما رح اقول لهم كدوا جيبوا التذاكر لانه نحن من اول ما عن جد بلش السيل ما فينا خبرك اليسا كيف اقبال كتير كبير وبعد فيه very few tickets صراحة. يعني اللي عنده حظ انه بعد يزمط له بكم تيكت يلحق حاله.
0: انا بدي احكي عن غنية عيشارك لاليسا. هيدي الغنية بال 2001 2002
1: هيك اطلقتت فعلا لمحل تاني.
0: هي بوقتها كان في غنية لعمرو دياب اسمها ولا على بال وسمعتها وطرعة فيها. بدها تعمل شيء يعمل نفس الرهجة نفس غير هيك يكون في ميوزك جديدة على بالسوق. فحكيت محمد رفاعي الشاعر كتب لها عيشارك ولحنوها مع حسام حبيب ونزلت الغنية. وهلأ فعلا إذا تقولي لسه بتقولي عيشارك
1: بتقيت توزيع جون ماري ريشي
0: بالضبط. حنسمعها سوا ونرجع بغنية وخبرية.

0: غني وخبري رجع معكم، معي محمد جابر. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 على جبل لبنان، واليوم عم نحكي عن فعاليات مهرجان أعياد بيروت مع مديرة الشؤون الفنية بتويوتو سي، إحدى منظمين فعالية هالمهرجان. وكنا بدنا نحكي، كنا عم نسمع ليسا عيشالك، وبدي أحكي عن مهرجان اللي صار لإليسا.
1: وبس تقلك محمد، أنا بعرف أنه أول ما نعمل ريليس للتيكت كمان بالمغرب تعالوا تيكت بنهار واحد، يعني عن جد إليسا نحن مفتخر فيها كفنانة لبنانية عربية عالمية، عن جد
0: نجحنا
1: عم تعملوا everywhere، وكانت ويت عن جد لليلة 28 تموز حتكون ليلة كتير سبيسيال.
0: بدنا نحكي عن أعياد بيروت، التيكتس وين موجودين كارول؟
1: مثل ما قلنا تيكتينج بوكس أوفيس أونلاين أو ببوينتس أوف سيل فيرجن. للعالم اللي بتسألنا أنه في على الباب، طبعا اذا كان باقي تيكتس ممكن يكون في على الباب، بس اذا بدكم تتركوا حالكم يمكن تجوا ما تلاقوا، ما يكون بقى متوفر تيكتس، او ما تلاقوا اللي بدكم اياه او بالاسعار اللي بدكم اياها. لانه عن جد مثل ما قلت لك محمد بالاول، نحن يعني خطرنا هالسنه نعمل مهرجان ما كنا متوقعين بصراحه هيدا القبول، لانه ما كنا عارفين العالم قد ايه محمسين، فالتيكتس عم ينباعوا كتير بسرعه، فما يتاخر ما يتاخر اللي حابب يحجز.
0: واما عن اللوكيشن،
1: اللوكيشن نحن قلنا انه نقلنا، للي عم بيسال تحديدا وين، صارت موجوده على جوجل مابس، بحط بيروت هوليديز دغري بيبين بيروت هوليديز أنتليس نقاش ووتر فرونت، هيك اسمه، حطوه على جوجل مابس وتوصلكم على اللوكيشن. وبدي بس أقول شغلة كمان قبل ما نختوم، أنه العالم عود علينا نحن ببيروت عن جد على التنظيم، ودايما بيقولوا لنا باركينج قريب من صوف من فوت، بتعرف في الفوت
0: كل شيء منظم مثل كل سنة، حيكون رح يتغير شيء عن السنة
1: ما رح يتغير شيء 100%. نحن نفس اللجنة اللي عم بتنظم، ما يعطلوا هم الباركينج، رح يكون مأمن، فيهم يجوا قبل بوقت إذا بدهم ياكلوا شيء بالفوت كورت يقعدوا، يعني نفس التنظيم ما يعطلوا هم. وانا لانه عن جد نحن يعني جروب كتير كبير عم نشتغل، وشي بدي احيي الكل عم يشتغل بالشركات كلها، وبدي وجه كمان شكر للي كتير ساعدونا تنعمل هذا المهرجان، طبعا دوله الرئيس نواف سلام، بنشكر محافظ جبل لبنان قائم مقام المتن، وبلديه انتليس النقاش يعني رئيس البلديه والاعضاء، وطبعا السبونسرز اللي حكونوا معنا ما رح سميهم. وبدي انا اشكرك قبل ميديا بارتنرز، من بينتهم طبعا جبل لبنان كارول. اكيد
0: شرفت ببيتك جبل لبنان، بدي اشكر
1: لك
0: وجودك معنا اليوم، بدي اشكر المستمعين اللي عم يسمعونا واللي عم يشاهدونا. قلت انا بتجدد بنفس التوقيت كل خميس على الساعه 4 على جبل لبنان. باي باي.
2: جبل لبنان ايام زمان احلى الانغام، جبل لبنان
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات، مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
4: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما ألفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار. أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026، ومنح الطلاب إفادات نجاح استناداً إلى نتائج التقييم المدرسي شرط تحقيق معدل لا يقل عن 9.5. كما أعلنت تنظيم دورة استثنائية للمرشحين الأحرار والطلاب الراسبين والناجحين الذين يحتاجون إلى شهادة رسمية، مؤكدة أن القرار جاء استناداً إلى معطيات أمنية حالت دون ضمان إجراء الامتحانات بشكل عادل وآمن.
1: أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن اللافتات التي تحمل عبارة شكراً إيران على طريق المطار ستزال خلال يومين، كما أكد استمرار التنسيق اللبناني السوري للحفاظ على أمن الحدود، مشيراً إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين السوريين بعد تحديد أسمائهم من قبل القضاء اللبناني وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
0: أفرجت القوات الإسرائيلية عن الراعي محمد هلال وهو سوري الجنسية بعد يومين من احتجازه إثر توغل دورية إسرائيلية في خراج بلدة إبل السقي باتجاه بلدة الماري، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
1: النائب وضاح الصادق كشف عبر إذاعة جبل لبنان عن ملفات فساد وهيمنة الثنائي في مطار بيروت، مشيراً إلى عقود مشبوهة وثغرات أمنية سابقة، وأشاد بالإصلاحات الجارية بقيادة وزير الأشغال فايز رسامني، مؤكداً أن المطار يشهد اليوم نقلة نوعية رغم استمرار بعض التجاوزات.
0: أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع الولايات المتحدة ضرورة وقف دعم إيران للميليشيات في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، كما رحب بإعادة فتح مضيق هرمز مشدداً على أهمية التزام إيران بتعهداتها، ومؤكداً أن المباحثات ستتناول أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا ودعم استقرارهما وسيادتهما.
1: أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا بقوة 7.2 و 7.5 درجات هما الأقوى في البلاد منذ عام 1900.
0: وكما في فنزويلا كذلك في اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية تسجيل زلزال جديد بقوة 7.2 قبال سواحل شمال اليابان من دون وقوع إصابات، فيما تستمر المتابعة تحسباً لأي هزات ارتدادية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السيفي الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
0: خالد الهبر،
3: فدني معك وديني عالشارع الحمرا، فدني معك تحلالي بالحمرا السكرة،
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7. وينضم إلينا في هذه الحلقة المهندس الفريد ماضي رئيس حركة الخيار الآخر، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك
0: أستاذ الفريد. بالرغم من كل ما يحصل، هل هناك أحزاب في لبنان أو رؤساء أحزاب لا يزالون عم يتبعوا نهج بشير الجميل؟
1: لا، ما بقى في أحزاب عم تتبع نهج بشير. بكل الأسف ما في أحزاب عم تتبع نهج بشير. ما فيك أنت تتبع نهج بشير وتكون ما بتحب بشير. ما في حدا بيتبع ذلك. هلا أنا وقت قلت قبل قاموا هيجموني وما عاد يعرفوا شو بدهم يعملوا. وقت قلت إنه لا أمين جميل ولا سمير جعجع بيحبوا بشير ولا بشير بيحبوا، قامت الأيام. لا، هلا بأكد إنه ما بيحبون وما بيحبوا لبشير، وإنه مش ماشيين على نهج بشير، وخاصة انه في سوابق. يعني اذا انا بدي ارجع للتاريخ شوي واحكي عن شو قايدين عن بشير، ما بعتقد رح يكونوا كثير مبسوطين. وانا تجنبت احكي مثلا عن زحله، معركه زحله او شرع صيدا او قنات، ومين قاتل ومين ما قاتل ومين بقي ومين ترك. ما بدي فوت بجدل، ولكن إذا صار أنا جاهز ومستعد نحكي الأمور مثل ما هي.
0: لو مشيوا على خطى بشير الجميل، برأيك أي قرارات كانوا اتخذوها أو أي تفاصيل مغايرة للمسار يلي اتبعوه؟
1: أنا ما بنعتقد بقلب الحكومة كان بقيوا ووافقوا لو اعترضوا على شعب وزيش ومقاومة، وما بعتقد بالمرحلة الحالية كانت عد بالحكومة مع حزب الله يلي بيعتبر حاله جزء من إيران، وإنه مصرياته ونهجه وفكره وكل شيء عنده من إيران من ولاية الفقيه. طب كيف قاعد معه أنت؟ ما أنت عم تشجعه لحزب الله.
0: ولكن المعارضة من الداخل ما بتنفع أكتر من معارضة من الخارج؟
1: هي مش قصة معارضة، هي قصة وجود. أنت اليوم وجود كل الطوائف في لبنان بخطر، وأثبتت إنه هذه السياسة روحت الجنوب، روحت الشيعة، وبقيت حزب الله ما بقى يعني يلي تابعين لحزب مستحلون يرجعوا على الجنوب. طب شو بيكون أمننا لو صار الاتفاق الإيراني الأمريكاني؟ إسرائيل هيدا أمنا، مش رح تخليش ترجع. رحنا وقت حكينا فيها وقلنا بدو يحتل الجنوب وبدو ينهدم ويتهجر، قاموا علينا الأيام. طب هلأ صار شو بيعملوا؟ أنت قاعد مع حزب الله، طب شو عمل؟ غير أنك شجعت وجود حزب الله بلبنان. يعني أنا بتفضل ما كنت فوت، ولكن أنا قلت لهم ما تفوتوا معي، أنا ما حكيت شي غلط. أنا كل شي قلت أنه هولي اثنين ما بيحبونا بشير ولا بشير بيحبون، فأوين بكون غلط؟ بس هني هيك انه فكروا اذا الجيش الالكتروني قام وهجمني رح يسكتني. انا لأعطي مثل واحد على الشر ورح وقف عند هالحد. طيب بمحاطنا باليسوعية بعد اول انتفاضة يعني انا كنت معهم، يعني ما كنت بعيد عنهم، بيسألوا لسمير بيقولوا له هل انت بشير الثاني؟ بيقول لهم لا، بشير عمل قصر من كرتون، انا عم ابني قصر من حجر، انا مش بشير الثاني، انا سمير الاول. بيكون بحب بشير؟ انا هذا مثل صغير، هلا رح اكتفي فيه وما فوت بالجدل بهالمرحله اللي هاي مرحله صعبه عم يمر فيها البلد.
0: ولكن السياسي اللي اتبعه رئيس حزب القوات اللبنانية وأيضاً القوات اللبنانية بموضوع سلاح الحزب، عدم وجود أي ميليشيا أخرى في الدولة اللبنانية، سيادة الدولة، بسط سلطة واحدة على كل الأراضي اللبنانية، أيضاً هو نهج كان متبعه بشير.
1: هذا أوراق بالأكلي قعدوا مع حزب الله وبقي حزب الله عم يقوى تحط إيده على كل مفاصل الدولة. ما أنه شو نعمل؟ أوكي كل البلد عم تحكي هيك وكل البلد أورال. اليوم نحن هون وصلونا لهون، مش أنا اللي وصلت، هاي وصلوا لهون.
0: وكأنه ما بتحبز الجلوس لاحقا بعد انتهاء الحرب على طاولة واحدة لكل المكونات اللبنانية لحتى يرجع يصير حزب الله حزب سياسي من دون أي جناح عسكري أو أمني.
1: عم أهلك حتى ما نضيع. اليوم حزب الله عنده سلاح، مظبوط. نحن قلنا خطر السلاح أحد الأخطار الخمسة هي سلاح الحزب. طب في عقيدة الحزب، إذا بتنشع عقيدة الحزب وفلسفة الحزب وفكر الحزب كله ولاية فقيه وإيران، لبنان وين؟ كيف بدك تقعد مع حزب يلي كل شيء بتركيبته اليوم مين عم يقاتل؟ الحرس الثوري بتركيبته بفكره بعائدته بمصرياته بتيابه بسلاحه كل شيء من إيه؟ هذا السلاح الموجود شيري حزب الله بمصريات الشيعة أو اللبنانية، هذا شيري بمصريات إيران. وهلا ايران عم تقول خي انا بسكت الحزب وانا بقدر بعمل وانا بشيل وبحط الدوله وين والحكومه وين يلي فيها الاحزاب. انا مش ضد انك تتبع هذا وتحكي هذه السياسه، بس هيدا حكي اورال.
0: عندك مقوله شهيره، اورال توب اكري زيرو. لنرجع لهون انطلاقا من هالمقولة، برأيك نحن بلبنان أورال عم نكون توب؟
1: مزبوط.
0: وبالإكري؟
1: ليك هلا الرئيس أخذ أورال جريء بالمفاوضة المباشرة، هيدا إكري. هلا بدنا نشوف لوين هيدا بيوصل، بس هيدا في عنده شرط يلي موجود من قبل وموجود من اليوم، هو سلاح الحزب. مين بده يسلح الحزب سلاحه؟ وقفي بعتقد وقفي هون يعني جنوب الليطاني او شمال الليطاني، اليوم سلاح الحزب موجود بكل لبنان، بده حدا يسلحها. ساعة ترامب بيقول لهم سوريا، ساعة بيقول لهم اسرائيل، ساعة بيقول لهم الجيش اللبناني. طيب اذا الجيش عم يقول انا ما في، شو بتعمل؟ بصير في فراغ. مين بده يعبي؟ سوريا اسرائيل هاي دولة عظمى مصالحها اهم من شو نحن بدنا، وجود لبنان وجود المسيحية وجود الشيعة والسنة. نحن اليوم مفروضين نتحد ونقدر نطلب، واهم شيء البيئة الشيعية يمكن وبلشوا يتحركوا، انه سلاح الحزب بدك تلمه.
0: إسرائيل تقول بأن هذه المباحثات التي تحصل حالياً في واشنطن هي الجولة الخامسة لها، ما رح تنسحب من الجنوب اللبناني إلا بتنفيذ الشرط وهو شرط نزع سلاح.
1: أكيد.
0: وكأن هذه المفاوضات عم بتراوح محلها؟
1: لا. اليوم بده يوصل لوقت العالم بده تروح على الإكسي، بدك تعمل شيء. طيب كيف أنت بتقول له تعال أنا حطيت ما بعرف كم قتيل وخراب وأصف على إسرائيل وإلى ما هنالك وجنودي، تجي تقول له انسحب وأنا مش أكيد بدي أسلح حزب الله سلاحه؟ يا أخي ما بدي يكون شوي عقلانيين؟ قولي مش لح يعملوها، إن شاء الله يعملوها إذا بينسحبوا، بس انسحبوا اعتبر انسحبوا. إيه شو بعمل أنا بسلاح الحزب عندي؟ شو بعمل بالشيعة المنتشرين اليوم بكل المناطق؟ شو بعمل؟ شو بيصير فيهم هون؟ بضلوا عندي؟
0: منذ قليل
1: بعتقد في بحدود 100 بيعت من الشتين دعماء ما بقى في معالم. هاي الأرض شو بيصير فيها؟ هذا اللي بيروح عبيته مش موجود، وين بيروح؟ عندنا مشاكل، هاي مشاكل بدها حلول، والحلول صعبة وكلها مربوطة بسلاح الحزب. لا فيني أحكي بصيغة، ولا فيني احكي بانسحابات، ولا فيني احكي بشيء الا ما الحزب يجي يسلم سلاحه. يا اخي واليوم ترامب عم يقول اذا الجيش اللبناني ما بيقدر عندكم إسرائيل وسوريا، مين بدكم يفوت؟
0: طب هل الجيش اللبناني قادر كمان لنحكي الأمور منطقية؟ هل عنده المقومات؟
1: أكيد قادر، بس أنت بتبلش تضرب بمعنوياته وتقول له أنت مش قادر وأنت ما في وأنت ما بعرف شو ده، وهتعمل فلش شرود ما كان عادل، وهتعمل هالبيرد ما عمل، وهتعطي له الجيش وبتقوي والعالم كله معك ودعمك. أنا برأيي إيه الجيش بيقدر، إنه أنا ميني عسكري، بس إنه إيه الجيش بيقدر، وسأل الضباط كتير متعادين أكدوا لي إنه الجيش بيقدر.
0: الجيش بيقدر، هل عنده المعدات العسكرية اللي دايماً حزب الله يقول بأنه الجيش يفتقر إلى التسليح العسكري، وأن واشنطن أو حتى دول أوروبا ما بتسلح الجيش لأنه ما بدأ إسرائيل يكون عنده جيش قوي على حدوده؟
1: مين بدأ إسرائيل؟ بدأ حزب الله يكون على حدوده؟ ما عم تقول لك تعال نعمل اليوم بايلوت زون، شو بيكون؟ ما بدأ الجيش اللبناني؟ اليوم للأسف بكل البلد، هذا البلد كل طائفة عندها شعفة من هالجيش. أي جيش بدك تحط الله إياه؟ أنه اليوم ما في عقيدة الجيش بدها تكون شوي واضحة. إذا جيشنا عقيدته محاربة إسرائيل وضرب إسرائيل وما حاربه، شو ولا بده يعمل حزب الله؟ طيب شو بيعمل الجيش؟
0: ذكرت موضوع
1: العالم كله عم يجي يقول لك هي سلاح الحزب، انت ليه حل؟
0: ذكرت موضوع المناطق التجريبية، لماذا هذا الإصرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم تطبيق هذا النموذج؟
1: ولا ما بده تكون إيران ما بده والحزب ما بده، لأنه إذا هيدا تطبق، لأنه إسرائيل عم تقله بكون تطبق هيدا، ممنوع الحزب، ممنوع أنفاق، ممنوع، يعني بدك تنظف الحزب كله من هذه المحلات تنقدر نعمل، ويجي الجيش اللبناني ويجي الجيش قادر أنه يواجه حزب الله. بعتقد لأنه هيدا تيست للحزب، ما بده إياه الحزب هلأ قبل ما إيران تخلص الموضوع. والبرهان إيران عم تقول له لا لا أنا بطاول، أنا بجيب، أنا عملت لكم، أنا عملت وقت لإيران، ولبنان بيقول لا، وأمريكا بتقول لا، وكل العالم تقول لا، إلا إيران بتقول لا، أنا خيي بدي أحكي باسمكم، وأنا اللي بمون على الحزب مش أنتو. بعتقد إجا ترامب عم يقول لهم أوكي خيي أنتو بتمونوا على الحزب، تفضلوا نفذوا، خلينا نشوف شو بدو يصير.
0: أستاذ ألفريد، منطقياً برأيك من أنقذ الجنوب اللبناني بهالأيام القليلة من استمرار إطلاق النار؟ هل المفاوضات التي حصلت بين إيران وبين أمريكا، أو إصرار الدولة اللبنانية ومفاوضاتها مع إسرائيل؟
1: أنا برأيي أمريكا ولبنان هن اللي أصروا هذا الواحد، الدولة اللبنانية هي موقفة يلي عمل هذا الوقف إطلاق النار، والضغط الأمريكي على إسرائيل وعلى إيران اللي خلت هذا الوقف يصير. بس هذا ما بيكفي، بدك تكفي، عملنا وقف إطلاق النار وبعدين ما بعرف،
0: وكأنه الحل الوحيد هو نزع هذا السلاح. لو قد ما صار في مراوحة بالقرارات ومراوحة بالمدة، القرار هو اتخذ أمريكيا لبنانيا وإسرائيليا، ولكن يبقى التطبيق،
1: وأوروبيا وعالميا
0: وخليجيا
1: وخليجياً يلي بدك. اليوم في يعني العالم الشيعي يعني يقول أنا هاي معركة بين أولاد زيد وأولاد الحسين ولن تنتهي إلا بانتهاء الكون، وبيقول نائب إيهاب عنيدي بيقول نحن سأربح من 1400 سنة معقول، وهلأ أنا بدي ومجدوا لنا سأر عليه ونحن حقتنا مثل الجمل. يعني كيف بدك تقبل بهولي؟ كيف بدك تقعد انت بهولي؟ شو بدك تحل؟ اذا هادي بده يسأل للحسين من 1400 سنة وبده يقتل اولاد يزيد، طبعا هذا يلاقي حل لهالموضوع. وكله مربوط بسلاح الحزب. هلا بعتقد ترامب عم يجرب ايران، اذا ايران فيها تسلح سلاح الحزب تنشوف شو حقها، بس مش حقها انه تيجي ايران وتقعد عندي وتصفي هي وصية علي، هذه بتخلق مشكلتين.
0: هل تخشى من إعادة تبلور أو تغير بالسياسة الأمريكية وأن يصبح لبنان في الفترة المقبلة رهينة بيد إيران؟
1: ليك عندنا نحن قادمين على شغلتين دائما بلعبة الأمم. عندك الوضع الداخلي بكل دولة بيأثر سلبا أو إيجابا. الوضع الداخلي اليوم بإسرائيل وبأمريكا وبإيران مرهوم بكذا شاهد. الأهم في انتخابات بإسرائيل قريبة، الأحصاءات عم تقول أنه لم يزل نتنياهو متقدم وأنه صار في تقريبا 70% معه. ترامب في عنده انتخابات النصفية بنوفمبر وفي خطر أن الحزب الديمقراطي يربح وشعبيته مش واو. بإيران في قسم الحدث الثوري مش راضي بهذا الاتفاق، ما بعرف شو بيعمل بقلب إيران، هل بيصير في نوع من إلاب بإيران أو بكفوا بهذا الاتفاق. وترامب بده ينفذ الاتفاق مع إيران على ذوق، يعني إجوا قال أوكي نحن رح نعطيك مصاري، رح نعطيك 6 مليارات هلأ وبعدين منزيدهم 6، بس هول بدك تشتري فيهم أغراض من أمريكا. يعني اجت أمريكا لقيت طريقة ترامب تقول أنا بدي أنعس الاقتصاد الأمريكي، وقف أول شيء فتح مدينة هرمز، نزل البترول، انتعش شوي اقتصاده، اليوم عم يجي ياخذ نصيحة إيران ويشتروا فيها أغراض من أمريكا بالمزارعين ويبعثون لإيران، بيعتبر حاله هو إنه بيكون كل العالم يستفيد. وإيران ما قالت لا، قالت إذا هيدي يعني القمح والصغير والدرع كويسة وكذا قام نشتريهم. هيدا بدك تراقب الانتخابات، يعني كل واحد بده يحافظ على موقعه للانتخابات. عندك شهرين ثلاثة هيك حساسين شوي، إذا وقفت النار ما بيناسب نتنياهو ما بعرف شو بيعمل، وإذا ما بيناسب أمريكا كمان، وإذا ما بيناسب إيران رح ترجع تولع. يعني كل شيء بدها بتضرب صاروخين على إسرائيل، بتقوم إسرائيل بترد بتقوم لإيمان، وبنترح حقها البيئة الشيعية يلي عم تهجر والشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني. والدولة عم تجرب قد ما بتقدر بالمفاوضات اللي عم تعملها بأمريكا، ولازم الكل يدعموا هذه المفاوضة تتوصل لمحل ما لازم، ولكن مثل ما قلنا مرهونة بسلاح الحزب.
0: يدعوت أحرنوت منذ قليل عن مسؤول إسرائيلي نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وتابعت أيضا عن مصادر إسرائيلية الخلافات الإسرائيلية اللبنانية تتركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي والمناطق التجريبية يلي كنا عم نحكي عنها.
1: هذا الفكرة يعني اليوم ترامب ما في يزعل اللوبي اليهودي كثير بأمريكا، عنده انتخابات
0: وكأنه الكل واقع بمأزق كلهم.
1: دايما عندك انت بلعبة الأمم اللعبة الداخلية بكل دولة.

0: كلينكي بتصير.
1: رئيس حركة الخيار الآخر المهندس الفريد ماضي، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه المداخلة السياسية.
0: Thank you.
1: أهلا وسهلا فيك. بريك ونتابع 5 على 5.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق. ما صبت شي
5: حاصله. طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
6: أنا بحسها كوميدية.
5: لولو أكتر اجتماعية
6: سياسية اجتماعية.
7: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
8: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
0: Thank you.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

لم يعد إيلون ماسك تريليونير مع إغلاق الأسواق بعدما تسببت التراجعات الحادة في أسهم شركة تسلا وسبيس إكس في انخفاض الثروة إلى مستوى المليارديرات. وبحسب مجلة، بلغت صافي ثروة ماسك حتى الساعة 4 نحو 970.2 مليار دولار. وكان ماسك دخل نادي تريليونيرات ب 12 الشهر من بعد الطرح العام الأول التاريخي لشركة سبيس إكس المتخصصة بالصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي ليصير أول شخص بالعالم تتجاوز ثروته تريليون دولار. أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة حالة الطوارئ وتعليق الدراسة والسكك الحديدية بعدما ضرب زلزالين قويين البلد بفارق أقل من دقيقة. السلطات أكدت سقوط ضحايا لم تحدد بعد العدد ووصفت الوضع بأنه بالغ الخطورة، فيما أعلنت الولايات المتحدة حشد المساعدات وإرسال فرق بحث وإنقاذ. ووقع الزلزال الأول يلي بلغت قوته 7.2 درجة ويصنف كهزة تمهيدية بالقرب من مدينة سان فيليبي عاصمة ولاية عند الساعة 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. وبعد نحو 40 ثانية بس كان في زلزال أقوى بلغ تقريباً 7.5 درجة وكان مركزه على بعد 23 كيلومتر جنوب شرق هالبلدة.

سمحت الولايات المتحدة للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالسفر قبل يوم من الموعد المعتاد استعداداً لمباراته الأخيرة بكأس العالم 2026 بعد شكاوي من ضيق الوقت. الفريق ملزم بمغادرة البلد بعد انتهاء المباراة وسط استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية بسويسرا. المدير الفني أعرب عن استيائه من هالقيود يلي أثرت على تحضيرات الفريق. أعلنت شركة أوبن أي آي عن تطوير أول معالج مخصص لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة بالتعاون مع شركة، بخطوة بتعكس توجه الشركة نحو تطوير بنيتها التحتية التقنية بالكامل بدلاً من الاكتفاء بتطوير النماذج والاعتماد على معالجات عم تنتجها شركات أخرى. وبيحمل هالمعالج الجديد يلي وصفته الشركة معالج الذكاء، وبيستهدف تسريع مرحلة تشغيل النماذج اللغوية يلي بيعتمد عليها المستخدمون يومياً بخدمات مثل تشات جي بي تي وغيرهم وواجهات البرمجة الخاصة بأوبن آي آي.

كشفت دراسة جديدة أن استخدام أدوية مكافحة السمنة وعلاج السكر المعروفة باسم ناهضات مستقبلات يبدو شائعاً بين أشخاص عم بيعانوا من اضطرابات الأكل، ما يثير مخاوف من احتمال استخدامها بطرق غير آمنة لتعزيز فقدان الوزن السريع أو استمرار السلوكيات المرضية المرتبطة بالأكل. أظهرت دراسة علمية جديدة أن قضاء ليلة كاملة من دون نوم معقول يرتبط بزيادة مؤشرات الاتصالات بين خلايا الدماغ، بنتيجة بتدعم فكرة أن النوم لا يمنح الجسم راحة عامة فقط، ولكن يساعد الدماغ أيضاً على استعادة التوازن بعد ساعات اليقظة الطويلة.

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت. ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
4: يا ويلي ملشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما ألفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على ارض الملعب فاتح لك باب المشاركه لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000. قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.

يمكن كثير من الناس ما بيعرفوا أنه لبنان كان عنده شبكة قطارات واسعة نسبياً وكانت من أهم وسائل النقل بالبلد. بدأت سكك الحديد بأواخر القرن 19، ومن أول الخطوط المهمة كان الخط يلي ربط بيروت بدمشق. هيدا المشروع كان إنجاز كبير بوقته، لأنه القطار كان يقطع الجبال والوديان وينقل الناس والبضائع بسرعة أكبر من وسائل النقل المتوفرة بهديك الفترة. بعدها توسعت الشبكة وصارت توصل لمناطق كتيرة مثل طرابلس بالشمال وصيدا والسور بالجنوب، بالإضافة لمنطقة البقاع. كانت القطارات بتنقل المسافرين يومياً، وفي كتير ناس كانوا بيعتمدوا عليها للذهاب إلى العمل أو المدرسة أو حتى لزيارة الأقارب. كمان لعبت دور مهم بالتجارة، لأنه كانت تنقل المنتجات الزراعية والبضائع بين المناطق اللبنانية وباتجاه الدول المجاورة.

السفر بالقطار كان تجربة مميزة. الركاب كانوا يقعدوا حد الشبابيك ويتفرجوا على المناظر الطبيعية من البحر للجبال والسهول، وكانت المحطات عندها أماكن حيوية بيلتقي فيها الناس وبيتبادلوا الأحاديث والأخبار. ولكن مع مرور السنوات وخاصة خلال الحرب الأهلية تعرضت السكك والمحطات لأضرار كبيرة، ومع ازدياد الاعتماد على السيارات والشاحنات تراجع استخدام القطارات تدريجياً إلى أن توقفت بشكل شبه كامل. ومن وقتها بقيت السكك والمحطات القديمة شاهدة على فترة مهمة من تاريخ لبنان. اليوم إذا زرنا بعض المحطات القديمة منقدر نشوف القاطرات والعربات القديمة ونتخيل كيف كانت الحركة والنشاط بهذيك الأيام. ومن أشهر المحطات القديمة محطة مرم خايل ببيروت ومحطة إرياء بالبقاع يلي كانت من أهم مراكز السكك الحديدية بالبلد. حالياً في كتير ناس وخبراء عم بيطالبوا بإعادة تشغيل شبكة القطارات بلبنان، لأنه القطار وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى أنه ممكن يخفف من زحمة السير ويوفر الوقت والمال على المواطنين. بالمحصلة سكك الحديد بلبنان منا مجرد خطوط حديد ومحطات قديمة، هي جزء من تاريخ البلد وذاكرة أجيال كاملة، ويمكن بالمستقبل نشوف القطارات راجعة تسير من جديد وتربط المناطق اللبنانية ببعضها مثل ما كانت بالسابق.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: تحسات حسات ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
1: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
4: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: نتابع خمسة على خمسة وتنضم إلينا الإعلامية ندى صليبة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك ريكاردو.
0: 33 سنة بتلفزيون لبنان.
1: بصلح لك. هلا أنا ما لازم أقول بقى الرقم. صرنا أكتر.
0: أكتر بكتير. هالعمر كله شو عطاك؟ شو أخذ منك؟
1: عطاني كتير أكيد. عطاني الخبرة، عطاني النضج كعمر ومهنة. كمان صرت تعرف شو بدك أكتر، تشتغل بإتقان أكتر وتحب شغلك أكتر، لأنه بتصير أنت والشغل واحد. وأخذ مني عمري، المهنة أخذت مني عمري.
0: هالفترة كلها ما كنت هيك تحلمي تكوني على شاشة تانية، محطة تانية بلبنان أو برات لبنان، تكوني عم تاخدي هيدا الخبرة أكتر والكل يعرف أكتر ندى صليبة؟
1: شوف أنا يعني صرت حكيت أكتر من مرة أنه أنا كتير إجاني عروض وبشاشات كتير مهمة فضائية بالوقت اللي كان بعد ما في فضائيات. يعني أنا قلت أكتر من مرة أنه الام بي سي، رحت وطلعت على الام بي سي كانت بعدها بلندن. كمان إجاني عرض على الجزيرة كانت بعدها عم تتأسس، حتى بلبنان تلفزيونات محلية. بس دايماً يعني خصوصاً هاي الفترة بفكر أنه أنا أحبيت تلفزيون لبنان. كنت حس انه بحس بالامان بهالتلفزيون. واول شيء ما فكرت سافر، لانه دائما كنت حس حالي ما بقدر اعيش برات لبنان. من هيك رحت على الام بي سي ورجعت، ما رحت على الجزيره لانه كنت حس انه انا عم بنسلخ عن شيء ما بقدر اعيش بلاه. يعني الاكثر شيء بتفكر انه انت هيك عايش بالكومفورت زون تبعولك، ما بدك تاخذ ريسك وتفتش على شيء جديد وتبلش حياه جديده. هلا اذا بقول لك شو شعوري هلا، بقول يمكن غلط، يمكن واحد ياخذ ريسك ويبلش بمغامره جديده بينفتح له كثير ابواب، ويمكن صح، يمكن كان خيار هيدا السليم اللي بيناسبني وقدرت وازن فيه مع عائلتي، انه قدرت تكون عامله اكيليبر بين الكارير تبعولي وبين عائلتي.
0: من خمسة على سبعة الى خمسة على خمسة كنت من الاوائل.
1: انت استوحيت الخمسة على خمسة من الخمسة على سبعة.
0: اذا بدك هو دائما الفكره انك تعملي خلاصه الاسبوع، دائما بنحكي عنها بالتقال قد ايه مهمه تعملي هيدا الريكاب لكل شيء احداث عم بتصير وترجع تشوفيها بمنظار تاني.
1: يلا ان شاء الله بنشوفك انت عم تعملها.
0: خمسة على سبعة؟
1: خمسة على سبعة.
0: خمسة على سبعة غير اسم. أيه. أو منشوف زفان.
1: بغير محتوى.
0: بلكي من دقلة زفان هلأ.
1: يا ريت.
0: ندى من خمسة على سبعة لخمسة على خمسة، كنت من الأوائل يلي استخدموا الإنترنت، الكمبيوتر، قديها التجربة علمتك وهيك أثرت فيك من جوا؟
1: التجربة بتعلمك إنه ما تخاف من شيء جديد، بتعلمك إنه كل شيء جديد سعى وراه وتعلمه وحكي عنه واكتشفه وتعلم كيف انه يكون عم تستخدمه لصالحك. لانه دائما الجديد اللي بنجهله بنخاف منه، واذا بتضلك بعيد عن الجديد وما بتواكب حالك وما بتتطور بتضلك بمحلك. وفكره خمسة على سبعة هلا تكون كمان عم بعطي حق لزفان، هو بلش فيها، ما كنت ببداياتي انا معه بهالبرنامج، بس عملنا هيك كوب الحلو وناجح. وقت اللي صرنا انا وياه كان في زميلتي بالاول زاهره حارب معه، فكملنا وهيك طبعت كثير بذاكره الناس. يعني كنا ثنائي بالوقت اللي ما كان في نشوف هيك اعلاميين
0: ديو اثنين مع بعض،
1: ديو على التلفزيونات. يعني يمكن كنا اول ديو، وكنا هيك شباب من عمر بعضنا مبلشين جديد وعنا الشغف ذاته وعنا الاهتمامات ذاتها، وكان في اشياء جديده لاول مره بتنعرض. يعني بوقت خمسة على سبعة ان كان قصه الكمبيوتر، اول مره كان بينعرض كمبيوتر على الشاشه مع زفان، واول مره كان بيكون في لينك، كنا نقول بوقتها لينك، هلا تغيرت المفاهيم والموتكنيك اللي بنستخدمها، نطلع مع اودينس من برا، لانه كانت دائما البرامج تكون من استوديو، واذا مع اودينس من استوديو. فكانت فكره البرنامج كثير جديده انه زفان بالاستوديو انا لينك طالع مع اودينس من برا.
0: من اللينك للاودينس للتليفون وغيره وصلنا على الاي اي، شو الفرق؟ كيف الصحافة دائما لازم يكون عم بواكب كل هالمتغيرات لحتى ما تصير التكنولوجيا أقوى منه؟
1: يعني كتير مهم قدي تطور شغلنا مع الاي اي، وكتير حلو قدي صار أسهل، لأنه بالوقت اللي كنت بدك تعمل رشاش وبدك تشتغل هيدا، عم بحكيك أنا قبل الإنترنت وقبل جوجل وقبل كل شيء صار بكبسة زر بيصير قدامك، صار الاي اي بيفكر عنك. بس الفرق انه فيك تستعين فيه، فيك تخليه يفكر، بس انت بدك ترجع تشتغل من وراء، لانه مش دايما بفكر صح مثل ما لازم تكون انت عم بتقدم شغلك. يعني انت بيصير عنده داتا بيطلع بيقدم لك اياها، بس اوقات كتير هالداتا اللي بيعطيك اياها ما بتبقى بتطابق على بتزبط مع الموضوع اللي انت عم تشتغله. فالاي اي كتير مهم، بيسهل بيساعد بيختصر لنا الوقت، بس الاهم انه نحن نكون عندنا التولز كيف نستخدمه، التولز المضبوطه الصحيحه، بس نكون نحن كمان عم نشغل، يعني ما نتكل على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الطبيعي بعده كتير مهم، واحيانا الذكاء الاصطناعي بيورطك وبيدعسك دعسه ناقصه.
0: الذكاء الطبيعي كتير مهم. من صبحيه ندى لا تكوني موجوده بتلفزيون لبنان، كل هالامور يلي عم تعمليها، صبحيه ندى كيف الصبحية عم بتكون مع ندى، المستمعين، المواضيع اللي بتعالجيها، ودور الإذاعة بهيدي التجربة مع ندى؟
1: انت بتعرف انا بلشت بالإذاعة قبل التلفزيون، انا بداياتي كانت من إذاعة صوت لبنان، ورجعت من الإذاعة على التلفزيون، وبفترة من الفترات صار لي تقريبا 3 سنين، رح يصيروا 3 سنين، كنت بهالفترة مبعدة عن التلفزيون، عن مهامي بالتلفزيون، فكان عندي opportunity انه تواصلوا معي، وصراحة اللي تواصل معي زفان، يعني دايما هيك في فرص عمل
0: زفان اللينك زفان
1: صحيح. ففكرت شوي بالموضوع انه انا ارجع على الإذاعة، ترددت، ولكن بس رجعت لشغل الإذاعة في متعة، تواصل مباشر مع الجمهور، تفاعل أسرع، بدها هيك في قصص خفيفة، في قصص تقيلة منوعة. برنامج صبحية ندى مساحة كتير حلوة لإلي، منوع، في من كل شيء، مثل ما في سياسة، في اقتصاد، في اجتماع، في فن، في تفاعل مع الناس، فهيك بحسها هيك مثل متنفس هالساعة، مع ساعة ونص مع المستمعين، كتير حريصة عليها.
0: كنت مو بعد قصريا رجعنا على تلفزيون لبنان بحوارات السراي، رجع كانت قوية لأنه عم تتواصل مباشرة مع الوزراء المعنيين بملفات حساسة، وبوضع تحديدا كان وضع حرب عم بيمر في لبنان. ليه ندى رجعت تحديدا بحوارات السراي؟
1: رجعت لأنه أصلا كنت عم فكر ببرنامج بالوقت اللي عم حضر فيه لبرنامج، بيتم التواصل معي انه بعرف انه رئيس الحكومه بيقرر انه هو بده يعمل، انت بتعرف برنامج حوارات السراي هو برنامج رئيسه الحكومه مباشره عم بتتابع فيه، اضاءه على هالوزارات، لانه مش كل الناس بتعرف كل وزاره شو صلاحياتها، شو اختصاصاتها، شو الشيء اللي هي، شو الاشياء المهام اللي بيعملها هالوزير. فمن جهه منضوي على هالوزارات، من جهه تانية اول شيء شو خططهم، شو عم يشتغلوا، وين نجحوا وين اخفقوا، وانا حبيتها، يعني اجلت برنامجي اللي عم حضر له تا يخلص حوارات السراي، وقرب يخلص لانه نحن بعد عنا 3 وزراء
0: بيرجع مع رئيس الحكومه
1: مفروض
0: الحلقه النهائيه
1: مفروض.
0: البروغرام يلي عم تحضري له، بروغرام فينا نحكي عنه شوي او
1: خطوط عريضه، لانه بعده منا يعني
0: بيشبه ندى، يعني سياسي او اجتماعي او
1: بيشبه ندى،
0: بيشبه ندى،
1: في من كل شيء، سياسي اكيد، واكيد اجتماعي، وشيء بهم المواطنين وعلى تماس باهتماماتهم، يعني كل شيء ممكن المواطن يكون عم يهتم له رح نكون عم نتطرق له. بلش من موضوع البيئة، رح يعني امبارح كان معي وزارة البيئة بحوارات السراي، بس رح تكون معي ببرنامجي الجديد من غير أنكل، كتير قصص بقى نحكي عنها لها علاقة بالبيئة، ورح يكون فيها إضاءات أكتر وتواصل وتفاعل بين المواطنين وبين الوزيرة.
0: الأرشيف كتير بيعني لك، اشتغلت كذا ريبورتاج له علاقة بالأرشيف على تلفزيون لبنان، وعملت دوكيومنتير اسمه تلفزيون لبنان انحكى. أدب يعني لك أنك رجعتي فتحت الأرشيف، وبعدنا لهلأ منرجع لهيدا الوثائق لحتى نشوف المرحلة كلها يلي عصرها تلفزيون من بداياته مروراً للمرحلة يلي وصلنا لها؟
1: بتعرف ريكاردو أنا عندي متعة بس أقعد بالأرشيف، لأنه بتعرف تاريخ تلفزيون لبنان وأرشيف تلفزيون لبنان والكنز اللي موجود بتلفزيون لبنان، كنز كتير مهم وما بقى يتكرر. فلبنان انحكى، تلفزيون لبنان انحكى هيدا الدوكيومنتير، عملته سنة 94. تخيل بهالدوكيومنتير كنا عم نشوف كيف بلش التلفزيون وكيف كان يشتغل ببداياته. يعني اقعد ساعات وساعات بالارشيف تشوف مكانة المونتاج كيف كانت، تعرف ما كانت قد هالأوضة، ما كانت مونتاج تتعمل مونتاج قد هالأوضة، كيف كان يصير التصوير، ما كان الكاميرا تبع التصوير ليك هلا الكاميرا قديه
0: كانوا كبار وشفناهم بالوثائق اللي انعمل.
1: فكتير حلو هالدوكيومنتير، وبحس انه هيدا الدوكيومنتير كل ما بتعرضه بيجيب نسبة مشاهدة والناس ما بتزهق منه، لأن انه حلو تعرف تاريخ هالتلفزيون وبدايات هالتلفزيون والعز يلي عايشه هيدا التلفزيون. وبدي أقول شغلة بعد، أنا من الأشياء اللي بحبها واشتغلتها بالأرشيف هو أكتر من روبورتاج، كان نهار اللي طلع رئيس الجمهورية على تلفزيون لبنان بالحزمية بهلأ جانفيه 2026، وهنين عليه حطينا لقطات بهالأرشيف الناس مش شايفتها قبل. يعني قديه حلو تشوف نجوم العالميين بشوارع بيروت مثل داليدا، ديميس روسوس، ميراي ماتيو، قديه حلو تشوف رياض شرار عم يكتب نشرة أخبار على ضو الشمعة بمديرية الأخبار هو وإلي صليبة الله يرحمهم.
0: هول فيديوهات أيمتى ما أقول يصيروا متوفرين للمشاهدين للإعلاميين، ولكن أكيد بي تمويل لتلفزيون لبنان بذات الوقت.
1: صراحة كتير اجا أوفرات لموضوع الأرشيف لنجرب أنه نستفيد منه ونكون عم نأجره بضل ملك تلفزيون لبنان، بس كتير الوضع دقيق لأنه بتعرف قدي انسرق من أرشيف تلفزيون لبنان، وبتعرف قدي دكتورة إليسار هلأ حريصة على موضوع الأرشيف، فمش بسهولة فيك تكون عم بتوفر هالأرشيف بطريقة تضلك محافظ عليه.
0: ذكرتي مديرية الأخبار، قديه بتحني ترجعي تقدمي نشرة الأخبار يلي كنتي قدمتيها لسنوات طويلة، من الشعر القصير للشعر الطويل لآخر شيء أعلنتي إذا بدك نهاية هيدي المهمة بالتلفزيون وتفردتي لمهمة تانية؟
1: يعني ما الإنسان بطبيعة الحال بده يتطور، بده يتنقل بكتير مواقع. بحن لمديرية الأخبار، ومثل ما بتعرف يعني أنا بضل، يعني صحيح أني تركت مديرية الأخبار بس بضل تحت بطلتي اللي بحط إيدي، بحب شوف شغلكم، بحب أعطيكم ملاحظات، بس أرجع أطلع على الهواء بنشرة الأخبار لا، ما أنتوا هلأ صرتوا على الساحة
0: الجيل الجديد يلي استلم.
1: أكيد منترك هلأ نيل المجال للجيل الجديد يلي فيه مواهب كتير، اللي فيه طاقات كتير مهمة، ويلي هلأ الساحة لألكن والمستقبل لألكن.
0: قدي الصحافة دوره مهم، ولكن قدي بلبنان بده يسعى لأنه في منافسة إذا بدك كتير، وحتى الوسائل الإعلامية ضئيلة، ما عندنا هذه الكمية الكبيرة، وحتى
1: الأوفرات عم تكون محدودة. بقى القصة ما عادت محصورة بالوسائل الإعلامية ريكاردو، صرت بالسوشيال ميديا، والصحافة ما بقى عم بينافس الصحافة، الصحافة صار عم بينافس كل شخص معه تليفون بإيده، صار
0: يعني كل زلمة
1: كل شخص معه تليفون سمارت فون بيعتبر حاله صار صحافي يعني للأسف. ومن هون يعني نحن عم ندعي انه تتنظم قصة الاعلام، يتنظم يطلع هالقانون يلي مفروض يكون عم بينظم هالمهنة اذا بدنا نسميها مهنة، لانه هي منا مهنة، انا بعتبرها رسالة. فكتير دقيق وضع الاعلاميين، كتير صار السوق ضيق، وكتير صار في دخلة على هالمهنة، بس بالنتيجة بعتبر أنا بضل في بصمة لكل صحافي ناجح، ولو ما توفر له وسيلة إعلامية قوية بضل يترك بصمته.
0: من ندى الإعلامية إلى ندى الأم، قدي عندك حنية على ابنك وعلى بنتك، وقدي دايما بتمسك التليفون وبدق إلى تطمني عليها؟
1: نقطة ضعفي ولادي. أنت بتعرف يعني يمكن أنا لأنه كتير هيك عاطفية، في كتير أفرات ما رحت عليها وبقيت بتلفزيون لبنان تقدر وازن بين بيتي وبين ولادي وبين الشغل، فبالنتيجة هن الأساس بحياتي. حلو الواحد يعمل مهنة ويعمل اسم، بس في أولويات وولادي أولوية.
0: أي أكتر ذكرى مرقت معك كأم أثرت فيك وهيك تنبسطي فيها وبتحسي بفخر لما تتذكريها؟
1: كتير محطات بنبسط فيها مع أولادي. يعني شو بدك؟ بدك وقت اللي بيكونوا عم يتخرجوا بتنزل دمعتك غصب عنك، كنت تقول أنا نوي لي عم يبكوا، ما هي لحظة فرح. خبرك وقت ابني كان عم بيعمل، بتتذكر بتعرف لما بيكونوا بالبتي جاردان وجران جاردان، بالبتي جاردان بيعملوا حفلة عيد الأم وعم نحضر نحن بالتيار، وظهر ابني ملبسينه عصفور على أساس أنا بدي أقوم صور، وبلشت أقوم صرخ وابكي وعيت لأنتوني.
0: هل قد بيكون في هذا الشعور من جوا اللي بيصير انه عم يكبر قدامي والحنية وبكره شو ناطره؟
1: أول شيء في شعور خوف على ابنك، في شعور فرح كتير كبير عم بتشوف ابنك وبنتك إنه بلحظات إنه بلشوا يكبروا، بلش يصير عندهم جوانح، عم يتخرجوا، الحياة هلأ بدهم ينطلقوا فيها وبدهم يقصوا هالكوردون يلي بيبقى بيربطك فيهم، لأنه بالآخر أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة بدهم ينطلقوا بالحياة. بدك تعطيهم الشعور انه انتم صرتوا هلا مستقلين، الحياة مسؤوليتكم، بس بضل عندك شعور كتير كبير بالخوف، بالمسؤولية اللي بدك تكون انت بعد عم بتمارس عليهم، بس انت لك تما كرمال تما شخصيتهم، كرمال تا هني يحسوا حالهم انه بدهم يتحملوا مسؤولية حالهم، بيبقى انه دايما هيك نرفقهم كيف بدي خبرك انديركتومون، يمكن تضلك تحسسهم انه انت قريب منهم بصداقتك معهم، ارشاداتك لقلهم، وبالنتيجه مثل ما بتكون زرعت بتحصد
0: بالاخير.
1: صحيح.
0: عندك امل بلبنان او بتخافي يغادروا البلد ويهاجروا كليا الى الخارج؟
1: انا اولادي بحبوا البلد، يعني ابني اثنينهم هلا تخرجوا وبلشوا شغل، وابني اجى كثير عروض إنه يشتغل برا، بس بيشتغل من لبنان بس أونلاين لدبي. ابني كتير معلق بالبلد، وبنتي كمان يمكن أخدوا هالشي من بيون ومني، لأنه كمان نحنا كتير ضحينا تنبقى بلبنان.
0: أي هواية مفضلة؟
1: أنا بس بدي خبر خبري عن ابني. في فترة أنا جوزي اشتغل بدبي، كان مدير تلفزيون إنفينيتي، ما ضاين كتير لأنه ما بيقدر يعيش برا، بس شو يلي رجعه على لبنان؟ كان أنتوني بالساتيام طلبت منه المعلم يكتب رسالة لبيو، أو ما بتذكر شو السوجي، بيكتب رسالة لبيو، رسالة بعدني محتفظة فيها كلها عواطف ما بدي أقولها، عواطف بتبكي، وآخر شيء بيسألوا سؤال لبيو، ما أنت اللي علمتني حب لبنان، أنه ليه تركت لبنان. فجوزي وقت اللي قرأ الرسالة
0: طلب
1: غراض ورجع على لبنان.
0: العواطف قد ايه بتغلب؟ كثير.
1: يمكن هيدا من الاشياء اللي مش منيحه عندي، لانه عندي العاطفه قويه، احيانا بتقول لا مش لازم هالقد تكون عاطفي، لازم تشغل عقلك اكثر، بس انه هيدي القصص انا ما بقدر اتحكم فيها.
0: اسئله سريعه لحتى نحكي مع ندى. ندى، العقل او العاطفه؟ قلتي لي العاطفه. اي متى العقل بيكون هو الغالب عند ندى؟
1: أي متى العقل؟ لما بكون عم فكر بشي حاسم له علاقة بالمستقبل لأولادي، يعني بتطبو شوي العاطفة، بس عم تسألني سؤال صعب. يعني وقت اللي بكون في اشي علاقة بالمهنة،
0: حسب المواقف إذا بدك والاختبارات اللي عم
1: نواجهها. بالمهنة.
0: أي هواية مفضلة؟
1: بحب امشي كتير بالطبيعة، بحب البحر كتير، سباحات عادي بس انه بحب اسبح.
0: تنزلي؟
1: ايه. والقراية شوي، مش كتير بهالايام، انه بحب اقرا بس هلا مش كتير عندي وقت.
0: مين مثالك الاعلى؟
1: حسب وين.
0: في يكون
1: بالشغل، في يكون بالحياة، انه بالحياة بيي مثالي الاعلى. بالشغل من شوي من كل حدا. من كل حدا اخذ الشيء تعلمت منهم.
0: اذا بدك تعنوني مسيرتك الاعلاميه كلها سوا بعنوان شو بيكون؟
1: جهد كبير، لانه بكل شيء انا وصلت له كنت عم حط جهد كتير كبير، اجتهاد. انا بعتبر حالي اجتهدت بمسيرتي.
0: قدمهم هالمسيرة كلها يلي زرعتيها يكون عندك أرشيف بالآخر، قديه بتوثقي كل شيء بتعمليه لحتى تحافظ عليه لأولادك ولاد أولادك. ندى الإعلامية كانت هون، ليك شو عندها؟
1: صراحة هلأ بلشت أشتغل على الموضوع، لأنه أنا للأسف ما عندي أرشيف لإلي، ما جربت أني وثق أرشيفي. بس هلأ أول شيء بوجود اليوتيوب صارت كتير أهون، بس هلأ عم بشتغل على قصصي القديمة، بلش أعمل هيك أرشيف صغير لإلي.
0: ويتابعوك على السوشيال ميديا؟
1: ويتابعوني على السوشيال ميديا، وأنا كرمال ولادي بالدرجة الأولى بحب يقول يشوفوا أمهم شو اشتغلت وشو عملت.
0: ندى صليبة الإعلامية والأم يلي دايما كنت تنور الشاشات وموجودة معنا اليوم، شكرا على هالمقابلة من القلب للقلب ضمن خمسة على خمسة عبر إذاعة جبل لبنان.
1: شكرا لك ريكاردو، وبدي أشكر المستمعين، إن شاء الله يكونوا حبوها لهالمقابلة، وإن شاء الله نشوفك أنت قريبا بخمسة على سبعة بتلفزيون لبنان.
0: ما حدا بيعرف.
1: أكيد.
0: شكرا، وبدي أشكرك على كل الدعم يلي عم تقدميه دايما لكل حدا جديد بفوت على تلفزيون لبنان، لحتى مثل ما قلت هو بالنهاية في هيدي المساحة والمسافة اللي لازم تكون موجودة.
1: أنا هيدي بعتبرها مسؤولية علي، إنه أدعم كل حدا عنده طاقة بيستاهل إنه يندعم، لأنه بالآخر الشغل استمرارية، وإذا نحنا ما اشتغلنا على جيل يجي من بعدنا إنه ما بتحافظ على هالمهنة، خصوصا إذا حدا مثلك. وأنت بتعرف أنا من أول ما تعرفت عليك لما كنا بقلك كنت دايما أقول لك عندك مستقبل، وما خيبت لي أمالي،
0: وساهمت بهالمستقبل ووصلتينا لمحلات.
1: تستاهل، أنت بتستاهل.
0: أهلا وسهلا فيك، وشهادة، شهادة كتير كبيرة. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك ريكاردو، وشكرا لإذاعة جبل لبنان.
2: بريك ونرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire. Découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: السياسي دكتور هادي مراد ناشر موقع الحقيقة، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، شكرا سيدي ريكاردو.
0: قدي عنا حقيقة بهالبلد؟ لنبلش دغري من هون قبل ما نروح على غير ملفات.
1: يعني الحقيقة هي أبعد ما يكون اليوم عن الوضع اللي صاير بلبنان، لأنه كل واحد يرى الحقيقة من منظاره الخاص، وكل حدا بيعتبر أنه هو انتصر، ومعيار النصر أصلاً صار معيار كاذب ومعيار وهمي ومعيار ما ورائي ولا علاقة له بالحقيقة. فسؤالك بمحله، ما يعني الحقيقة هي غايبة كلياً، ونتمنى أن يكون دائماً يعني الاستناد للوقائع والثوابت هو معيار الوصول للحقيقة، مش الأوهام وبيعة وغسيل الأدمغة اللي هي أخذ حيز كتير كبير من الشارع اللبناني إجمالاً للأسف.
0: يلي أخذ الحيز الكبير عندك الفترة هو المونديال، كأس العالم والبرتغال خط أحمر. قديه المعارضين لسياسة هادي مراد مرتاحين حالياً؟ كل فيديوهاتك وصورك بورتغال ميسي، بورتغال كريستيانو، بورتغال شو
1: الوضع؟ لا بتصدق أغلبية التعليقات اللي عم توصل اللي هني إجمالاً ما بيحبوا مواقفة أنه مرتاحين، أنه خليك عم تحكي عن كأس العالم وعن الفوتبول وما تحكي سياسي بهيدي الفترة. منيح يعني طلع
0: يعني في حال صورة رئيس مجلس النواب في احتمال يصوتوا لك.
1: ممكن إذا إذا إذا إذا من جماهير البرتغال أو من جماهير رونالدو ممكن يعني
0: تتمنيها. رئيس مجلس النواب هادي مراد قاعد قدام 128 نايب، عندك المطرقة بإيدك، عم تحكم، عم بتغير.
1: ليك شوف، بدنا نشوف أول شيء رئيسنا بيبري مع مين بالمونديال. هيدي أول شيء، لأنه كان الماضي عم يقولوا إنه هو مع البرازيل، لأنه البرازيل جايب 5 مرات كأس العالم، ووقتها كانوا عم يقولوا إنه ممكن تجيب السادسة. بتذكر طلع ما حدا بيجيب السادسة إلا الرئيس بري، يعني جاب 6 مرات رئيس مجلس وسابع مرة، وهلا بعد بيعمل 8 مرة.
0: قد ما أقول أنت تكسر هالمعادلة؟
1: أنا أو غيري ممكن أكيد ممكن، إذا في حدا قادر إنه يكون بمجلس النواب بالانتخابات القادمة بعد 2 سنين شيعي، لازم برأيي أكيد يقود هذه المعركة، وإلا إذا ما خاض هذه المعركة بتكون ما إلا معنى فكرة وجود نائب شيعي معارض في المجلس النيابي. أنا أو غيري، في أشخاص كتير مؤمنين بأنه التغيير يبدأ من شخص واحد، ومش بالضروري يبدأ من مجموعة كبيرة، ومش بالضروري الخرق يكون بنص المجلس النيابي. نحن أنا وأشخاص كتار مؤمنين بهالموضوع، ونؤمن بالتأثير المجتمع العربي والدولي على الطائفة الشيعية اليوم، كون نحن مش بس بدنا نعارض حزب الله بالموضوع العسكري. اليوم إذا حزب الله سلمنا سلاحه، لا هذا لا يخفي أنه حزب الله رح يكفي ورح يضله قادر يجيب نواب، لأنه حزب الله عبارة عن منظومة كبيرة قدرت تتحقق الخرق بالسياسي وبالاقتصاد وبالعسكر وبالصحة. لذلك اليوم نحن واجبنا نعارضه بكل هذه الميادين، ويكون في مشروع متكامل لتقدر أنت تخرق بالمجلس النيابي. ولكن أكيد إذا عم تسألني عنه، أكيد ناوي
0: النية أطمح إلى أن أصبح رئيس لمجلس النواب.
1: أكيد شو هي عيب يعني؟ عيب الواحد أنه ليش أي ماروني سياسي بيطمح يكون رئيس جمهورية إذا كان عنده المؤهلات؟ لازم يعني احنا بس حكرا على على على الرئيس نبيه بري، لازم بالعكس تصير هذه شيء مشروع لاي مواطن لبناني شيعي بمجلس النيابي وسني بالرئاسة الحكومة.
0: متى بدنا نغير حتى هذه الفكرة انه سني هون شيعي هون ماروني هون؟
1: هلا هيدي ما رح تتغير،
0: حتى الكباية نزلت على السيرة لانه ما حدا معود عليها.
1: ما رح تتغير لانه في رفض اجمالا، رفض مجتمعي اليوم بكل الطوائف. انتبه، مش من طائفة وحدة، يعني حتى عند الطائفة المسيحية بدك تشوف أول شيء استفتاء بتقبلوا أنه نعمل مداورة بالرئاسات الثلاث. بعتقد رح يجي الرفض من
0: خوف،
1: رح يجي رفض من جميع الطوائف. أنا برأيي بدها جيلين ثلاثة لحتى نبطل خايفين من بعضنا. بعد فيها واجس عند الطوائف، مخوف الطوائف من بعضها. لذلك فكرة أنك تجي أنت تقول لهم دغري بدنا نعمل مداورة، كأنك عم تكب اسفين بقلب هيدا التابوت. بتمنى انه تصير، وبتمنى انه المعايير تؤخذ بناء على شخصية الانسان وعلى ثقافته وعلى قدرته على التغيير، مش على طائفته. وانس تصير بنكون برأيي صرنا بسويسرا حقيقة.
0: احنا هلأ بسويسرا مع امريكا وايران موجودين هناك على الطاولة. رح روح معك على واشنطن في الجولة الخامسة من هالمفاوضات، على اساس كنا عم نحكي وفي احتمال يصير بحسب معلومات مثل اعلان نوايا بين اسرائيل ولبنان، بيطلع نتنياهو لن ننسحب من جنوب لبنان، وحكينا مع ترامب ونحن كان عنا قدرة إقناعية، نحن باقيين بالجنوب. هالمفاوضات قديه بعدها مهمة بالرغم من الإصرار الإسرائيلي على استمرار هذا الوجود؟
1: بدك إياها من الآخر. أنا بعتقد انه كل شيء عم يدور بسويسرا واللي دار قبل بباكستان هو محض اضغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. وبمعنى كل شيء عم نشوفه قدامنا هو مرحله مؤقته يريدها الامريكي ان تمر بسلام لسبب الكثير من الاستحقاقات التي يمر بها ترامب في في في امريكا تحديدا. وطبعا عم نحكي نفط، عم نحكي اقتصاد امريكا، عم نحكي عن انتخابات نصفيه، عم نحكي عن استحقاق رياضي مونديال. هودي الاربع شغلات اللي صايرين بهذا الصيف لا يمكن ان ينقضوا وفي حرب وفي اعلان حرب على ايران. ما يحصل اليوم هو تنييم على حرير، ينيم ترامب العالم كله على حرير وتحديدا النظام الايراني، ويعطيه مكتسبات ومثل اللي عم يعلف يعني الغنمه. ترامب يتعامل مع إيران وكأنها خروف خاص به يعلفه لكي يذبحه على طريقته الخاصة. وأنا بعتقد لن تمضي 60 يوم إلا بوجود ضربة ثالثة، وهذه الضربة سوف تكون القاضي. وتذكرني وإن شاء الله بنعمل مقابلة بعد 3 أشهر، لأنه كل 3 أشهر عم نعمل مقابلة.
0: بالسائب بلشنا حرب، فتنا هلأ بالهدنة، ويمكن بقاب بيكون شهر قاب اللهاب
1: صح
0: بدرجات الحرارة وبالخطر العسكري إن شاء الله مصير، ولكن بيكون انتهى المونديال. نرجع نعمل مقابلة ثالثة ونحكي.
1: أنا يعني تحليلي أنه الآب سوف يكون ساخناً. نعم آب سيكون ساخناً على جميع الصعود عسكرياً والحرب وعلى صعيد الطقس والمناخ. هذا يعني أنا برأيي ترامب رجل لا يفهم بالمعنى الدبلوماسي. هو يستخدم الدبلوماسية مرات كأوبورتونيتي يعني كفرصة. He is opportunistic guy لأنه هو بزنس مان يعني رجل أعمال، ويؤمن بأنه الدبلوماسية هي وسيلة وليست حل، هي وسيلة وليست غاية. وهو استخدم اليوم هذه الوسيلة الدبلوماسية لأجل يعني تخفيض جميع تحضيرات إيران لقدم المنطقة أو لا افتعال حرب على قواعد أمريكية في المنطقة أو لا تأجيج للأمن في المنطقة العربية. استخدم الدبلوماسية لحتى ينيمها، برجع بقول على هذا الهدوء والسلام. إنما الآتي أعظم، أؤكد لك الآتي أعظم.
0: الآتي أعظم، حزب الله من مين بخاف حاليا أكثر برأيك، من إسرائيل أو من سوريا؟
1: حزب الله اليوم أكيد يخاف الجبهتين. يعني ما بقدر أقول لك أي وحدة بالنسبة له رح تكون أسهل أي جبهة، إنما جبهة سوريا اليوم لا تخيفه لسبب أنه حزب الله يعرف أنه القرار في سوريا هو بعدم التدخل، بعدم الدخول في لبنان، والقرار قرار الدخول إلى لبنان تحميه أيضا الدول العربية. وهناك موثقا وقعه رئيس الشرع مع العرب وأكيد مع تركيا بعدم التدخل في شؤون لبنان، حتى لو تدخل في ذلك ترامب وأصر على دخول سوريا إلى لبنان. نحن نعيش عام 2026، نختلف كل الاختلاف عن 82 وال85 ودخول حافظ الأسد إلى سوريا واعتبار لبنان ملزم له على دور الرؤساء الأمريكيين في هذه الحقبة الماضية. وبالتالي لا أعتقد أن الشرع يخيف حزب الله، والدليل أن حزب الله عشوائي يعني ينبطح للشرع ويطبطب له ويقول له أنه أخ وأنه صديق وأنه رفيق. فبالتالي بعتقد لا، حزب الله لا يزال أمامه الإسرائيلي هو الذي يخوف أكثر بالنسبة لحزب الله.
0: نزع السلاح، أي متى حيكون في موقف واضح من الحزب هذا السلاح تقدم إلى الدولة اللبنانية وانتهت هذه المعركة كرمال الجنوب وكرمال الجميع، أو حيضلوا متمسك بهذا السلاح؟
1: بتعرف شو، آخر من يمتلك القرار في موضوع السلاح هو حزب الله، آخر حدا. يعني هو أصلا ليس سيدا لسلاحه وليس سيدا لقرار إبقائه أو تسليمه. الموضوع هو في، برجع بقول، هو في طهران. هذا سلاح هو سلاح، تأسيسه وماله وبنته وتدريبه هو في إيران. لن يستطيع الحزب أن يقول الكلمة الفصل أو الكلمة الأخيرة في هذا الصدد. وبالتالي برجع بقول أنه تسليم السلاح هو على طاولة باكستان وليس على طاولة واشنطن. على طاولة واشنطن بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل السلاح برأيي هو منفي على هذه الطاولة. المطلوب أكثر هو ربما الانسحاب من الجنوب، ربما المناطق التجريبية، دعم الجيش اللبناني. هودي النقاط الثلاثة اللي هن بواشنطن، وأكيد في نقطة السلاح ونزعة هي بباكستان. وبرأيي أنه الطاولتان مرتبطتان ببعضهما البعض. وأكيد شوف، أنا ضد فكرة نقول أنه نحن ما لازم نستفيد أبداً من ورقة المفاوضات بين أمريكا وإيران. بالعكس، نحن عنا سبيل أنه نستفيد من هذه المفاوضات. إنما أكيد اعتبار لبنان طرف أساسي بواشنطن هو هو هو اللي بدنا إياه بالأساس، هو الشعل اللي بدنا نحمله. إنما أكيد لابد من الاستفادة من الضغط الأمريكي على إيران لأجل تسليم هذه الأذرع وتسليم سلاحها قبل أن تتحقق أكيد مفاوضات السلام في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل.
0: وهذا ما قاله الحزب بضرورة الاستفادة من المقاومة بوجودها بلبنان.
1: أنا ما عم أقول أبداً هيك، أنا عم أقول استفادة بأي معنى. البنود تبع الاتفاق بين الدولتين، بين أمريكا وإيران، هل هناك فيها اللمس والعودة إلى أذرع إيران في المنطقة؟ هذا اللي عم أقوله، مش عم أقول أبداً أنه لأنه سلاح حزب الله لم يكن ولا مرة ورقة قوة، بالعكس هو أكثر ورقة ضعف لبنان يمتلكها على هذه الطاولة، لسبب أنه حزب الله بحد ذاته هو نقطة قوة مش للبنان،
0: لإيران،
1: هو نقطة قوة لإسرائيل. رح أقول لك ليش. حزب الله هو أكبر ذريعة على إسرائيل أمام المجتمع الدولي لكي يقصف لبنان، ولكي يقتل في لبنان، ولكي يدخل إلى لبنان، ولكي يجتاح لبنان. حزب الله نقطة قوة لإسرائيل، يعطيها الذريعة، يعطيها العذر. وبالتالي أصلاً نتنياهو من تقريباً 8 أيام كان ناطرة أنه حزب الله أن يضرب جنود أربعة ويقصفهم،
0: ولكن التزم بعدين
1: لكي يقصف لبنان ب80 غارة ويروح ما بعرف قديش راح ضحايا بهذا النهار. إذن حزب الله أكيد ما نقطة قوة لبنان، هو نقطة قوة لإسرائيل. التزم بشو عم تقول مين؟
0: بآخر فترة التزم بعدم إطلاق النار باتجاه إسرائيل لحتى يوصل أي رسالة برأيك؟ نحن نلتزم، أو لأنه رئيس مجلس النواب قال باسمي أنا راح يلتزم حزب الله بعدم إطلاق النيران باتجاه إسرائيل لحتى نحافظ على عملية المفاوضات إن كان بين الجانب اللبناني الإسرائيلي والإيران الأمريكي؟
1: حزب الله لا يحترم أحدا، ولا يحترم حتى قرار رئيس بري، ولا يحترم رأي الرئيس بري. وآخر رمز رئيس بري بيقول له وقف أو
0: لكن ليه رئيس نبيه بري هالقد متمسك بالحزب ومتمسك بهذا السلاح نوعا ما وما كان في عنده موقف واضح؟
1: الرئيس بري مثل ترامب عم بينيم الحزب على حرير.
0: ليه؟ شو هدفه؟
1: نفس استراتيجية ترامب مع إيران. هدفه القاعدة الشعبية اليوم، بعده الحزب هو المسيطر على القاعدة الشعبية عند الطائفة الشيعية، ولا يريد أن تخرج منه هذه القاعدة. فهو يريد أن يأخذ أو يأكل العنب وما يقتل الناطور. فلذلك اليوم هو عم يأكل العنب من حزب الله. ولكن باللحظة التي ينتهي فيها قرار حزب الله في لبنان وسلاحه وذراع إيران، سوف ترى الرئيس بري أكبر معارض شيعي، وربما يتحدث أكثر مما نتحدث نحن عن حزب الله. فبالنسبة إلي برجع بقول أنه حزب الله اليوم يعني بموضوع السلاح لا يمون على هذا السلاح، ولا أحد أصلاً يعني للرئيس بري ولا غيره بيقدر يقول للحزب وقف إلا إيران. وبدي أقول شيء مهم، أنه بهذا اليوم الذي قصف فيه حزب الله الجنود الإسرائيليين، تقريباً بخضم هذه الأيام كان في نوع من المظاهرات اللي عم تصير بطهران ضد الاتفاق، وهذه المظاهرات كانت مفتعلة من الحرس الثوري. إذن الحرس كان يعارض بعض البنود في هذا الاتفاق، لذلك حرك المظاهرات عنده بطهران وحرك هون آلته العسكرية لأجل زعزعة يعني المفاوضات وعدم وصوله إلى إلى إلى إلى الطريق الأخير. فهذا بيأكد أنه كان ما فعله حزب الله لكي يحصل أو يحصل شيء ما الحرس في مفاوضاته مع إيران مع أمريكا.
0: من الأذكى سياسياً خلال هالفترة كلها بين الموجودين على الساحة السياسية؟ رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، مين يلي قدر عن جد بالفعل يقدر ياخد قرار ولكن بذات الوقت ما يطبق هالقرار لحتى يحافظ على إذا بدك مما سيحصل في الفترة المقبلة؟
1: لكن الأذكى رئيس نواف سلام، لكن الأقوى الرئيس نبيه بري. يعني في حدا قوي بالفعل وفي حدا قوي بأخذ القرار يعني، لأنه مش دائما أخذ القرار بيتحول لفعل. فالرئيس نواف سلام عطانا جرعة جديدة لم نكن نشهدها من قبل مع رؤساء حكومات سابقين، أنه يقدر يوقف بوجه حزب الله. هلا بتقلي قبل كان حزب الله غير وهلا صار غير، انا باكد لك حتى لو الرئيس اسلام اجى بلحظه مغير لهاللحظه كان عمل نفس الشيء. يعني حتى لو بلحظه مختلفه ولحظه فيها مد لحزب الله وحكم له في لبنان، برايي رئيس نواف اسلام كان راح للاخر، لانه هو رجل مؤمن بمعايير الدوله، وكان راح للاخر. ويمكن كنا يعني لا سمح الله بعيد من هون ان نراه شهيدا يعني من وراء قراراته للرئيس سلام التي كانت يمكن ان تقف عائق كبير امام حزب الله. لذلك انا برايي هو الاذكى اليوم باخذ القرارات بدخوله التاريخ اللبناني، بانه اول رئيس حكومي يواجه ميليشيا في لبنان كانت تقتل الصحفيين والسياديين ورؤساء حكومات والى اخره. إنما الأقوى الرئيس بري، لأنه هو الوحيد اللي قادر بعد يضبط الشارع، وقادر أن لا يدخل في يعني سجلات تحرق البلد.
0: فهو رئيس الجمهورية.
1: رئيس الجمهورية ليش أنا حكيت عن رئيس الحكومة ورئيس رئيس النواب؟ لأنه اثنيناتهم شئنا أم أبينا بعدهم يمتلكان صلاحيات أكثر ما يمتلكها رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية بالدور اللي أخده هو دور شجاع، دور المفاوضات، وبقراره للذهاب للمفاوضات المباشرة هو قرار شجاع وجريء. إنما كمان رئيس الجمهورية برأيي حتى اليوم لا يزال دبلوماسي، لا يزال يعني براغماتي مع كل الأطراف، ولم يأخذ موقفا متشددا تجاه من عرض أمن البلد للخطر. فلو اتخذ بعد يعني شايف لو الرئيس جوزيف عون كان على خطى الرئيس اسلام بهذه المواقف ووقف الى جانبه، كان برايي رح يكون في كونستراكتيف انترفيرنس، يعني كان رح يكون في يعني اجتماع بينهم بناء. ولكن كل واحد على موجه، كل واحد على موجه، الرئيس الحكومي ورئيس الجمهوريه برايي خفض مستوى المومنتوم اللي كان مبلش بأول الحرب.
0: الإقامة الذهبية، مين رح يجي يستفيد من هالإقامة ويجي لعنا على لبنان؟
1: ليك هيدي أول شيء ما بعرف، مشروع قانون هي كانت ما عملها إبراهيم كنعان،
0: كانت مشروع قانون وطلعت إلى العلن وإقامة ذهبية وحطوا لها شروط ومواصفات معينة لحتى يرجعوا يشجعوا المستثمرين بالخارج يجوا لعنا.
1: مين هالغبي اللي ما عنده عقل واللي ملطوش عقله
0: هالقد،
1: اللي بده عفوا يعني اللي بده يجي يدفع 500,000 دولار كرمال ياخذ اقامه ذهبيه بلبنان؟ مع حبي للبنان ومع احترامي للبنان، اليوم انت بتدفع 500,000 لتاخذ اقامه ذهبيه؟ طب بدي اقول لك شغله، ما كان غيرك اشطر، ما على دور ميشيل عون انا بعتقد 200,000 و100,000 اخذوا جنسيات. يعني قصدي انا انه هيدا النص مليون دولار اليوم واحد فيه بتعرف شو يشتري فيها؟ في اذا بدنا نفندها، في يعمل اقامه ذهبيه باليونان ويعمل إقامة ذهبية بالبرتغال ويشتري فيهم شقتين باليونان وبالبرتغال. يعني إذا واحد ما بيفكر فبالتالي يعني عشوائي عم نفكر إنه عايشين إحنا بالإمارات، عشوائي رح يعملوا وزارة سعادة. يعني عن جد يعني وصل بهم الدرك إلى ترك كل المشاكل اللي عم بتصير وما عرفوا منين يطلعوا مصاري. أنا برأيي هيك كانوا قاعدين على قاعدة ورق إنه كيف نطلع مصاري نجيب لخزينة الدولة. شو عملوا بالإمارات إقامة ذهبية؟ راحوا فكروا بالوسيلة بس ما فكروا بالمكونات اللي عملتها الإمارات لحتى الواحد ياخد إقامة ذهبية، ما فكروا بالكماليات اللي موجودة وبالإشل. إيه فبالتالي هذا الموضوع اللي صار حقيقة سوريالي بضحك، واللي عملوا أكيد حدا تافه ولا يمت الواقع بصلة.
0: دكتور هادي مراد، أمني أخيرا إن شاء الله تصير رئيس مجلس نواب وإن شاء الله البرتغال بتربح. أمنيات حلوين بس بنهاية الحلقة.
1: هودي أنت عم يعني
0: خي برتغال حلوين
1: منيهون
0: بدك. دكتور هادي مراد، السياسي والصحافي والإعلامي، بعد في تايتل معين، وناشر موقع الحقيقة. أهلا وسهلا فيك.
1: بتشكرك حبيبي، شكرا
0: كثير. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.

0: دكتور ألفريد ماضي والإعلامية ندى صليبة وأيضا دكتور هادي مراد، كانت حلقة بين السياسة والإعلام وحتى الأمومة، وتحدثنا فيها عن السياسة وغيرها من الملفات. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، كان دايما معكم ريكاردو شلهوب عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. بعطيكم موعد نهار الاثنين مع النايب كميل شمعون. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب، شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرت دايز.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال هو دبكة قال شو عم يعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
10: خالد الهبر.
11: فيني معك وديني عشر الحمراء. فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
10: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
11: فيني عشر الحمراء.
10: السبت 27 حزيران.
11: تحلالي بالحمراء.
10: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.

0: بحل. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ملكة على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: دبوا خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه لك يسلم يا بطل.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على ارض الملعب فاتح لك باب المشاركه لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني وامشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حيسوا إليك انت ولا
2: من الحفل لبنان سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

انكسر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

0: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
1: خالد الهدر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: فيني عشر الحمراء
1: السبت 27 حزيران
2: تحلالي بالحمراء
1: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق. ما صبت شي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: إنه أنا بحسها كوميدية،
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المونو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون الفخار الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المونو أو عند أنطوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
5: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

0: لجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطلع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب، كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بني حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يارا صرت اشكيله من القمر العصيب.

مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بنتك على شهرين.